وتسود وجوه. اللهم ارفعنا بتلاوة القرآن، وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن، وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم

أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة

ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه.

بسلامي برزي خوشويز صلاه ورحمتي خواهي برابداتان لليل لغادي محلال وجبستي ختم قرآن بلوز دلين بدنجي موصاي قرآن قرن محمد صديق المنشاري جزئي سي كبآتي دو صوفا جوسي سورتي البقرة دس بذكات بآتي نودويكي سورتي آل عمران كوتاي بيديد

وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل روجك دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيج كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاد.

0: يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادي محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائن پیغمبر.

اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق.

نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام. واتفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي زمان بسر خلقان داده كبياو أو ماليك كوي دكاتوا جيبينا دا چب حلال بي ياخد بحرام. بشوى نسائي لا سنن صحيح كيدا يرويت يوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. واتى في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي وريابن لسوداو ما ملكردن دوربن لسين خاردن، چون که لپیش دا برو بکالا دا داتو لپاشان دا پیتو برکت دا با بحوادا. پیشوان سائی لا سننکی دا گرایت یو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسي روشتك لروشتكاني من زندو بكاتوا خلقي كاري بيبكن أو أوندي خيرو باداشتي أواني دقاتي ككاريان بيكردوا بيأوي هیچی لخیر و پاداشتی اوانیش کم بکا و هر کسی بدعیق دا بهینه و خلقی کاری پی بکن او اوندی سزای اوانی دگاته که کاری پی بکن او اوندی سزای اوانی دگاته که کاریان پی کردوا به اوی هیچی لسزای اوانیش

خەڵکی کردی بێ ئەوانیش ئیشی پێ بکەن و خەڵکانی تر فێر بکەن. پێشەوە ئیبن ماجە لە سەحیحەکەیدا گێڕاوێتەوە. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كسي بروات لاي خزاني لكاتي بين يجيدا يا لباشا بروات لاي يا بچه بولاي كاهنو فالشيو باور با قصه بکا لم باره و او براستی باوری نما و با قرآنی که اتو تخواره و با محمد صلی الله علیه و سلم. پیشوا ابن ماجا لا صحیح کیدا گراویتی و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اکثر عذاب القبر من البول و اتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی زوری نیست زین او گر لسر خوپاگ نکرد نویا لدوای میس کردن. پیشوا ابن ماجه لا صحیح کیدا گرایتیو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ایاکم و الدخول على النساء. فقال رجل من الانصار يا رسول الله افرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی آگادار بن مچن لای آفرتان بتنهایی. پیوکیش لای دادران وتی ایگر آفرتکش نیبرام بو. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی او هر مردنه واتا مردن باشتر لوا. پیشوا ترمذی لا سنن صحیح کیدا گرایتیو. عن قیس بن ابی الغرزة رضی الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة واتا قيس كري أبي غرزدلي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم هات ناموان فرموي ای دستی بازرگانان، شیطان و تاوان آماده سودا و معمرده بن، جا کوابو معمرکتان خوان بکن و بخیرو صدق کردن. پیشوا ترمذی لا سنن صحیح کیدا گرایتیو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من فرق بین والده و ولدها فرق الله بینه و بین احبته یوم القیامه. واتا پیغمبر اخوه صلی الله علیه و سلم ده فرمی کسی تفرقو دوری بخات نیوان دایکو فرزندکیو او خوای بالا دست تفرقو دوری دخات نیوان خوی و خوشویستکی لروجی دوائی ده. پیشا ترمذی لا صحیحه که دا گرایتیو.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رادیو محراب دنجک بو بانگوازی پیامی اسلامی.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. عزيزان بريزان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لخزمة إوي بريزان ببشكش كردني ألقي كيوني لبرنامي أفرتاني بيشانك بريزان بردوامين لباس كردني جانمي خاتو عايشة أديك إيمان داران. سلام ورحمة إخوة قبري لسربيت لبشي حوتم كباس لو آياتان أكين كدابز يسر خاتو دابزيبو باكيتيو براءتي خاتو عائشة رحمة سلامي خواي قبري لسربيت بريزان كاتيكا في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم وحيبو دابزي يكم قصيك في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم كذي لقل خاتو عائشة يا بيكنيو يكم مشاكا فيها تقو أو بفرمي أبشري يا عائشة أم الله فقد برأكي فرمي مجدبي أي عائشة خوا باكيتي توي درخست خواي قبرا باكيتي لسروي أسمان كان وبو خاتو عائشة دابزان دخواروا أو آفرتيكا لما ويسي وحوت روجا دورو كان لشاري مدينة بختانيان بخاتو عائشة كرد لقل أو صحابي برزي كناوي صفاني كري معطلي سلمي بوم لدواي دابزيني أم آيتانا آيتكان لسورة نورا لآيتي يانغزا تآيتي بيست أم آيتانا آيتي براءة باكيتي خاتو عائشة كبو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم دابزي خواي قورا أم آيتاني بو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم داقر وأم آيتانا تاروجي قيامت أم آيتانا هركسك أي خوينيتوا وأم حادثي وأم بختانيك بخاتو عائشة ياكرا كدورو كان دار جري أم بلانبون بوش كاندنو بو لا لا لا لا ليدان لكسايتي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم وليدان لشخصيتي بيغنبري خوا لنا وخيزان وخانوادي خويدا وروشاندني كرامتو شهامتي أبو بكر الصديق كعائشة كتي أبو وروشاندنو كسايتي لكدار كردني مسلمانان بمروداوا بلام خواي قورا بيلاني دوروكاني لتالناو لسولا لآيتكاني دبو بيست لصورة نور خواهي قورا باكيتي و باك داويني و براءتي خاتو عائشي داقر دخواروا بي خاتو عائشة أفرمي من شاوري او نبوم كخواهي قورا لقرآني بيروزا باكيتي من دابقري بلكو من لوا كم تربوم أمود خواهي قورا بخونيك أيهيني بخوني بيغنبري خوايا صلى الله عليه وسلم لبيا براء باكيتي و بشتيواني خواهي قورا بومن بخونك بيشاني بيغمر دا بلام خواي قبرا لا قرآني بيروزا لكلامكي خويدا بال پشتو پشتواني مني كردو پاكيتي و پاك داويني مني سلماند بو يكاتي كام ام آياتانا دابزي خواروا و بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم مجدي پاكيتي و پاك داويني خاتو عائشي بخانوادكيو بخويدا دايكي فرموي بچو بدن بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بچو بولاي خاتو عائشة السلامي خواي قوري لسر بي فرموي والله ناتم تنها سباسي خواي قوري اكم او پاكيتيو پا براءتي مني دا قد خواروا بو يخواي قوري لقرآن پاكيتي لدى آيتي سورة نور خواي قوري پاكيتي دابزان خواي قوري لقرآن افرمي بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم
ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم صدق الله العظيم لآيات كاني دا بو بيستي سورة نورة بيقومان خواي قبرا باس لواكات أوانيك بختانين هلبست دستيك بون لخوتان واتا تاقميك بون لخوتان واتا خويان وانشان دداك لخوتانن ومزانن كأبوختانا شر خراب بوبوتان بلكو خير بوبوتان وجاك نويدو روكان لإيمان دارانو دلباكو راستقين كان لواني كوا قمان ينهبو لواني كوا نخوش بون كواتا بريزان كاتيك خواي قوري أم آياتاني دابزان دخواروا براستي صفي مسلمان كاني باكر دا ولا دورو كان تونكا أواني كوا خريكي بلاو كرنوي أم بختان بون أواني كوا بلانو دار جدي أم بختان بون عبد الله كوري أبي سلول بو بلام لهمان كاتشا لناو إيمان دارانا لناو مسلمان كانشا كومالي خلقه بو كوا أمي بلاو أكر دوا أم هوالي أدا بجوي خلقه و أيهناو إبرهام لآفرتكان هم لفياوكان لناو إيمان دارانا بقصيدو روكان يان كردو أم بختانيان بدايك إيمان دارانا خاتو عائشة سلامي خواي قوري لسربيم بلاو أكر دوا بويا خاتو عائشة دلي أبو بكر لو بيش خرجي مستحيك طبعا مستحي كري أثاثة يكيك بولو كسانيك أم هوالي ببردوامي بلاو أكر دوا أم مستحى هم ناسياري أبو بكر بو واتا يكيك بولا خزمن زيكا كاني وهم يكيك بولواني كوا لجنجي بدرا بجداري كردبو ويكيك بولا مهاجرين و أبو بكر الصديق رضى ورحمة إخوة قبري لسربية أم مصطحي مسرف أكر واتا خرجي أكيشا واتا أم مصطحي خوي كسيكي فقيرو هجارو بباربو أبو بكر الصديق مسرفي أكيشا وخرجي أكيشا لبر خزمايتي وهجاريكي بلام كاتيكا زاني مصطحيكي كلوانيكا بلندگويك بوبو بلاو كرنوي أم هوالو أم بختاني بدم خلقا بلاو أكردوا كخاتو عائشة لقل أو صحابيا أم كارنا شيرينيان كردو وبختانيان بياكرد بويا سوني خواركا إتر من مسرفي ناكيشن بخوال مولا هرقيز شتيكي بينادمو باش أويكا أو بختاني با عائشة ياكرد خواي قورش أم آياتي نار دخواروا سبارد بوي كأفرمي بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أي يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم واتا أي أوانيك خاون سامانو بخشندين لأي وباسيند نخون كيارمتي خزمانو هجارانو كوجبران لبيناي خوادا ندن بالي بردبنو تشاوپوشي بكن اي حزناكن خوالتان خوش بيت خواي قوريا لي خوشبو مهربانم كاتيك ابو بكر صديق ام آياتاني يولي بو كدابزي خوار وسبارد بويكا ابي هاوكاريو كومكيو بشتواني اوانيكا خاون سامانن اوانيكا خاون پارن بو هجاران بردوان بي برالي داجاري كيكا بردوان بيتو بوي فرمي بلي امي خواي گورا ليم خوش بي و مهرباني خواي گورا و لي خوش بوني خواي گورا بدز بينم بوي جاري كيكا گرايا و سر خرجي كيشاني مصطح جا ابو بكر بم آياتانا جاري كيكا گرايا و سر خرجي كيشاني او خاتو عائشة دالي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم برسياري شيلا زينبي كيشي جحش كردوا كخيزاني بو خزاني پیغمبري خوابو صلى الله عليه وسلم سبارد بمن برسياري لكردوا ايش فرميتي ما علمت او ما رأيت پیغمبري خصوصا في افرمي چيت بيني و چيت بيستو سبارد بعائشة برسياري لك پیغمبري خوابو صلى الله عليه وسلم برسالة زينبكات
هم خزانتي هم پرزايشتي و هم خوشككي كناوي حمنية حمنية كتشي جحشيك يكلو افرتاني كلا مدينة انبوختاني زور بلاو اكردو لنيو چيني افرتانا و زياتر اگركي خوش اكردو زياتر بلاوي اكردو لبر اوي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم خاتو عائشي خوش اويز ام حمنيش خوشكي زينب و چونك زينب هم لروي جوانية و هم لروي زيركي و تقوى و زور نزيق بو لخاتو عائشة و بو حمنا ويستيوتي كخوشكي زينبا بدا لكساتي خاتو عائشة بم بختانا و بلايب كاتوا بو ايوش ببيغمري خواي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله زمانو جمدا باريزم شاكن بيت هشتكم لخاتو عائشة نبيستوا و نازانم لبرو خاتو عائشة دليلنا و خيزانا كاني بيغمري خواي صلى الله عليه وسلم تنها اول جواني و هاوشاني و لروي زيركي و هاوتاي من بوا بويا خوشككي بو مختانكي بلاو اكدو بو برسكنوي بلي خوشككي شكاندني كساتي من انجام اواني كبجداريا لم مختانيا كرت ك لناو بياوانا مصحي كوري اثاثبو و حمني كتي جحجبو امانه يكي هشتا جلديان ليدرا و عبد الله كوري ابي سلول اوندا بلانكي بام بشوي يقدر يشتبو يعني خلقي تي واغلان بلام خويتيا دربازه بوكو هميشه صفتي درو كان ك لا لا بانوا بظاهر وبشان ادن كامانه لقل مسلمانه كانن امانه زور باشن زور ساكن بلام لجيرو بلان دانرو وكو ماربا مسلمانان و ادن و جهری خوان رجنن و کمالگا و دسی خوان و شنن لهمو بارکانه بویم آوانی که و بو پلان هستن بس زای خوان گشتن و توان رم ام بابتا کتای پی بهند رید چون که بدا بزینی او آیت انا لصورتی نورا پاکیتی و پاک داوینی خاتو عائشة سلام و رحمتی خواهی گوری لسر بید دابزي و پاکان کرا لسروی آسمان کانوا برزان امام قرطبی لتفسیر که باسی ام بابت اکات افرمید کاتی که یوسف علیه السلام که بختانی پیا کرا بمنالک پاکانی کرا یعنی بمنالک او منالا کورپیا هاتا گو پاکیتی حضرت یوسفی درخست و کاتی که مریم دایک عیسی سلامی خواهی گوری لسر بیم کاتی که بختانی پیاکره عیسی علیه السلام لسر بملوت کهی هاتا گو قصی کرو پاکیتی و براعتی دایکی سلمان بلام کاتی که خاتو عائشه سلامی خواهی گوری لسر بید ام بختانی پیاکره خواهی گوری نبا منالك نبا صبيك نبا منالك لسر مهد نبا بيغمبريك پاكاني نكر بلكو بچي پاكاني كر بكلامكي خوي بقرآن خواي گورا توماري كر بو اوي بنمري و بهميشي ام بابت بمينتو بوي مسلمانان درسي لور بگرين كهميشه دوروكان هميشه و كساني كدليان نخوشا هميشه و كساني كأيانوية زفر بمسلمانانو با ناموس و عرضي مسلمانان بگينين هميشه اتوانن امان دوباره بکنوا بلام خواي گورا پاكيتي و پاك داويني خاتو عائشو و خانوادی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لقرآن یاداش کرد بوی مسلمانان حرکاتی بچنو سر امایتانا پاکیتی و گوری ام قضیان بودر کهوی کچن لسر دلی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم مسلمانان کان قرز بوا لهمان کاتیشا چنیک خوراگر بون چنیک توانیان برانبر بپلانی ام نیارانا بوست نوا ولماوی دابراندن دابرینی سیو حوت روش لوحی لسر پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ابی چند قرز بو بی لسر پیغمبری خواه لماوی سیو حوت روشا کوحی لأسمان و بو پیغمبری خواه نایا صلی الله علیه وسلم پیغمبری خواه راویج لگل صحابه کاناکا راویج لگل کسا نزیک کاناکا راویج لگل خیزان کانکا راویج لگل او کسان اکاد کلم بابتیان و ولهمان كاتيشا لسر من بره وخوي رون كرنا وادا كافرمي من لا باكيتي ولا تشاك زياتر هيچم لخيزان لخيزان وخانه وادي خوم نبيني و ولو بن ماليج نبيني و بو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم مسلمان كان براستي لجير تحقيق كرنوي كي زور قرسو گوردا بون كلك دار كردنو دزبردن بو عيض و ناموس ك
که یکی کلوشتانی که زور گوریه و زور نخوشه و بوله کدانو لیدن که پلانی دور روکانو عبدالله کوری ابی سلول که در رجری انفیتنه بو لدوی گرانویان لغزوی بنی مصطلق که تک مسلمانکان درچون بو غزوی بنی مصطلق لگل پیغمبری خواهی صلی الله علیه وسلم که تک او جیش بره کوتن بو غزوی بنی مصطلق جماره کی زور لدور روکان لنو سپاکه یه هبون ام جمار زوره لدور روکان که تک لنو سپاکه یه هبون بو اول نچون پشگیری سپای مسلمانان کنو وسر کوتنی مسلمانان بدست بینن بلکو با بدست هنانی کامل غنیمه و کامل پشتیوانی معنوی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و بزانید امان زور باشنو و پشگیری مسلمانان و جیشی مسلمانان کن بلام کاتی که غزوکا کتای پیهاتو و مسلمانان سرکوتنیان بدست هنو و بنی مصطلق همویان تسلیمی جیشی مسلمانان بون نهان هشت او سرکوتنیا بگه بپایان بوی عبدالله کوری ابی سلول هر لگل خور حلهاتنو و گیشنوی سپاکا بمدینه ام پلانیان دارشتو ام بوختانیان بده که ایمان دارن خاتو عایشه سلام و رحمتی خواهی گوری لسر بید لگل او صحابیه دا کرد بو اوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و مسلمان کن عزید بدن برزان لم بابتی لم بابتی بوختان با خاتو عایشه ام کاملا درسو و نیگرینگی تیاب و انسان ایمان دار که ابلجیانی روزانه خواه براستی آگاه در بید که همیشه دشمنان همیشه دل نخوش کن همیشه او کسانی که و حزیان ل خیری مسلمانان نیا حزکن با پلان و با برنامه بو در رجراو عزید به مسلمانان بگینن جا بله که در کردنیان بی بقصه و بقصالوگ بی بناو ناتوره بی بکومل شد بی بو انسان ایماندار بی زور لپلانی دجمنان گورتر بی و زور قناعتی به بیرو باورکی خوی هبی و زور قناعتی به مبدأ و بو برنامه که و لسرتی هبی و زورش قناعتی به و هبی که خوی گوره ناصر و پشتیوانی انسان ایماندار بو علمه و درسی گوریتی های بو آفرتانی ایماندار بو آفرتانی که ای هنوی خاتو عائشه بکن به پیشنگی خویان و خاتو عائشه زور خورا گربو بنمالی خاتو عائشه زور خورا گربو و خویان زور خورا گربون بو یا فرمی سبارت بم کی شیخ خاتو عائشه فرمی والله ما اعلم اهل بیت دخل علیهم ما دخل علی آل ابی بکر فی تلک الایام بخوا هیچ خیزانک نابین بقد مالی ابو بکر نارحت بو بیل درونیان نارحت بو بیل لو روزانه کوام کی شکو بوختانکه اهین رو ابرا اونن لسدلیان قرز بو چونکه عائشه کچی ابو بکر پیوتری الصدیقه بنت الصدیق واتا کچی ابو بکر صدیق کتن راز گو بو کتن حوالی نزیکی پیغمبری خوا بو صلی الله علیه و سلم عزیزان و برزان بمندازه هاتینا کوتای امباسمان تلقی کی کا بخوای گورتن اسپیدین خاطر لگافت.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. واتفي عمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي خوشويسترين بندكاني خوا بلاي خواوا أو كسانا كروشتيان زور جوانا بيشوا حاكم يراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا. واتا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي آيا بيتان بليم چاك ترين تان كيا؟ عرزيان كردو وتيان بلي اي بيغمبري خواه. فرموي چاك ترين تان او كسيك تماني دريج بيو روشتي جوان بي. بيشو احمد با سندكي صحيح يراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله عز وجل إلا أعز الله بها نصره، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة. واتبي عمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: هر بندك استمي لي بكريو لبرخا تريخوا چاوبوشي بكا خوا هر سر برزو سر كوتوي دكا، وهر كسي خير صدقي بكا لبرخا تريخوا او اخوا مالي زياد دكا، وهر كسي سوال بكاتو دسبان بكاتا ولا خلقي بونيازي دولمند بي او اخواي قورو پروردگار مالي كم دكاتوا. بيشوا أحمد رحمتي خويلي بجراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. واتا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي بعائشة، أي عائشة نرمونيان با خواهی گوره اگر ویستی چاکه بکا لگل خیزانیک دو اراده خیری پیان هبه اوان نرمونیانیان بسرده در ریجه. فرموده کی صحیحه پیشو احمد یراویتیو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارک و تعالی، ارحموا اهل الارض يرحمكم من في السماء. واتبي عمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: اواني ببزين خوا رحميان بيدكا، ببزي بن لقل خلقي سرزويدا خوا لأسمان ببزي دبي لقلتان. فرموديكي صحيحة بيشوا أحمد يراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر ما يجهل من نفسه ويتكلف مالا يعني. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي: اوان دي خرابة بس بومروف كنزان بي بنفسي خوي و پاشان خوي لشتي خلقي هل بقرتيني كپيوان دي بوهون بي. پیشوا ابن حبان لصحيح كيدا جراويتيوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعني. لا أبو هريرة ورزاي خويلي بي دجرته وكبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أو كسانيك جناهبارا يان زورتر جناهبارا أوانا كقسي زوردكا لوشتانيك بيواندي بوانيا. بيشوا عقيلي لأبو هريرة ورحمة خويلي بجراويتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله عز وجل. واتبي عمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: دانشتواني هرشوانيك بياني بكنوا يكيكي برسيان تدابي اوه همویان بیبشن لسوز و رحمت و مهربانی خواهی گوره.
پیشو احمد با سندی کی حسن یراویتیوه.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام. يقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرك ولو بعد حين. واتبه غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي لدعاي استملك رو أقادار بنو خوب باريزن شنك أو دعاي لسر هوريش بي هل دا جيريتو دا باريزريتو دا بريتا خزمتي پروردگار. خواهي گورش دا فرمي سين بگوريو عزتو جلالتو شكومندي خوم پش گيريت دا کمو سرد دا خم با موايكيشي پي بچه. پیشوا طبراني با اسنادك صحيح انفرمو دي جراواتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. واتب يغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هر کسی بدل صوزی و نیاز پاکی دعوی شهیدی بکا لخوای گورا او خوای گورا ایگینه تپلی شهیدان اگر لسر جگا که خویشی بمری. پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبی گراویتی و. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: قال الله سبحانه وتعالى: اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا تقرب مشيا أتيته هرولة. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرميك خواي گورو پروردگار فرمويتي هر بندهك بستيك لمن نزيك بيتوا او من اوان دي قولك لو نزيك دبموا وهر كبندك مهن دي قولك لمن نزيك بيتوا من اوان دي بالك لو نزيك دبموا و اگر او برویشنی آسایی بید بولای من او من به هنگاونانی گرجو گول با پیریوا دچم. پیشوا بخاری و مسلم رحمتی خواین لیبه گراویانتو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: الاسلام علانیه والایمان فی القلب. واتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمویتی اسلام آشکرایو بروايش پنهانو لدل دايا. پیشوا احمد بسندكي صحيح جراويتيو. عن ام سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم رب محمد النبي اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مضلات الفتن ما احييتني. دایکی سلامه رضای خوایلی بدله پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم پی فرموم فرموی بله: ای پروردگاری محمدی پیغمبر، لگناهکانم خوش ببو همو رقو کینه کم لسر لاب ببو بم پاریز لوشتانی کم رو بکانی پیگم را دبی حتا لجیان دابم. پیشو احمد بسنده کی صحیح ام فرموده گراواتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنا فاملأ يديه ترابا. واتب يغنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أجر خاون سق هاتو داواي نرخي ساق كي كرد أو دستي بربكا لخول. أم فرمو دي بيشوا أحمد بسندك صحيح يرابيتيو لا صحيح الجامع الصغير ده هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. واتبه غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كوش كردنو هجرت كوتاينايا حتا کتایی با ورگرتنی توبه نیا و کتایی با ورگرتنی توبه نیا تا خور لخور آواوا حل نیا. پیشوا نسائی با اسناده کی صحیح ام فرموده گراواتو.

لعلمي دين وجاهل لدنيا عالم كامل لفرماني خدا غافل لأمر نهي قرآني بلندي قصر دنيا من شو أوجي فلك أما بنا غي خانماني دين أوا روي كردويره.

ظلمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا

0: انسانم بە پشتیوانی خوای گەورە جل جلالو زۆر بە گرنگی ئەزانم لە درێژەی ئەو سلسلە و زنجیرە لە باسی سەلامەتیە وەک لەو دوو وتارەی ڕابردوو باسێکمان لە سەلامەتی خێزان و سەلامەتی دینمان کرد لە خوای گەورە داوا ئەکەین هەم خۆمان و خێزان و کەس و کارمان سەلامەت کا و دین و عەقیدەشمان بە سەلامەت بۆ بهێڵێتەوە و بە گرنگی ئەزانم هەموو لایەکمان ئازیزانم باسی پاراستن و سەلامەتی چین و توێژێ بکەین کە وەک وتراوە ئەگەر ئەو چینە و ئەو جیلە سەلامەت بوو هەموو کۆمەڵگە سەلامەتە بێ و بەرەو ئەمان و بەرەو ئیسراحەت و سەرکەوتنی هەتاهەتایی ئەڕوا ئەویش سەلامەتی گەنجەکانمانە کە دەسمایە و عەمودی فەقەری ئەو ژیان و ئەو کۆمەڵگەیەن ئازیزانم لە پێناسەی گەنجە وەک وتراوە گەنجەکان گەنجینەی وڵاتن عەمودی فەقەری کۆمەڵگەن و پشتیوانی لاوازەکانن و خزمەتکاری بەتەمەن و ڕیشسپی و خاوەن تەجروبەکانن گەنجەکان ئازیزانم پارێزەری شوناس و ئەخلاقی هەموو گەل و میللەتی گەنجەکانیەتی و سەمامی ئەمانن و ئەگەر گەنجی هەر گەل و وڵات و میللەتی سەلامەت بوو ئەو کۆمەڵگەیە بە بێگومان بەرەو سەلامەتی هەتاهەتایی هەنگاوەنێ هەر بۆیە ئازیزانم گەنجەکان بە درێژایی ژیان جێگەی ئومێدی هەموو خاوەن فکرەکان بوون هەموو دەسەڵاتێک هەموو حیزب و چین و توێژێک لە عالەمە هەموویان موحتاجی گەنجەکانن چکم کۆمەڵگا ئازیزانم لەو سێ توێژە پێکاتووە لە منداڵ کە خۆی هیچی پێناکرێ و پێویستی بە سەرپەرشتی و بە چاودێریە و پیرە عاقیبەت خێرەکان کە ئەبێ دەستیان بگیرێ و لە خزمەتیانە چاودێری بکرێنەوانیش ئەوەی کە عەمودی فەقەری هەموو ئەو ژیان و ژینگەیە بریتیە لە گەنجەکانمان بۆیە ئازیزانم قورئانی مبارەک و سنەتی پێغەمبەر سەڵی الله عەلیه وسەلەم ئێتیمامی زۆری داوە بە گەنجەکان بەڵام بەداخەوە دەیان و سەدان و هەزاران پیلانی گەورە بۆ گەنجەکان بە درێژایی مێژوو دانراوە بۆ ئەوەی خاوەنی هیچ هێز و هیچ بەهایەک نەبن کە لەو سێ چوار خاڵە باسی ئەو پیلانانە ئەکەم کە دوژمنانی هەم ئیسلام و موسڵمانان هەم دوژمنانی ئینسانیەت لە عالەمە هەمیشە پیلانی زۆر خراپیان هەیە بۆی گەنجەکان خاوەنی بڕیار و قەراری خۆیان نەبن بۆیە لە قورئانە ئازیزانم گەنجەکان بە تایبەتی گوێبگرن بزانن قورئانی مبارەک و پێغەمبەر سەڵی الله عەلیه وسەلەم چەندە ئیهتیمام و گرنگیان بە گەنجەکان داوە خوا جەل جەلالوهو لە سوورەتی مبارەکی ئەلکەهفا وەختێ باسی ئەسحاب الکەهف هاوەڵانی ئەشکەوتمان بۆوەکا ئەوانەی کە گەل و میللەتێک بە درێژایی هەزاران ساڵ ئەیان ناڵان لە ژێر دەسی زوڵمی ئیمپراتۆرەکان هادریانوس و هاوشێوەکانی کە خۆیان کردن و بە خوا لەو گەل و وڵات و میللەتە ئەوەی کە هیچ تروسکایی و ئومێدێک بۆ مرۆڤایەتی نەهێڵرابوویەوە ئەوەی هەستا و چوو بە گژی ئەو زوڵمە و بۆ هەتاهەتایە بت و بتخانەی سەرنگون کرد ئەو دەستە گەنجە بوون کە خوا فرمی ئینەهم فتیەتون ئامەنوا بڕەبیهم و زیدناهم هودا خوا فرمی ئەوانەی کە شکۆی زوڵم و غەدر و خیانەت و بتپەرستی و زاڵمانیان شکان خوا فرمێ دەستەیەک بوون لە گەنجەکان کە خوا وەسفیانەکە ئەفرمێ ئذ قاموا کاتێ هەستانە سەر پێ فەقالوا ڕەبنا ڕەب السەماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشطط. قرآن مبارك وصف أو دستا گنجمان بو كاتكا شكوي ظالم وستمكارانيان بو هتا هتايا لن يو كوشكي باشايت ياشكان أو گنجكان بونكا توانيان هستنا سر بي بو يگنجي هر ولاتيك أبي هنده هوشيار بي لهيز ده صلاتيكي گندلو پاوان خوازي قبول نكا كخيانت لخاكو لولاتو لملتك شيبكات بو يا هميشه ده صلاتكان زور مترسيان لا گنجكان هيا وار بو يا بهمو جوريك پيلان يان هيا بو گنج خاوني بريارو قراري خوي نبي. ابراهيم پیغمبر عليه السلام كخوا فرمي بتنها ابراهيم امتيكا ابراهيم كبا ابو الانبياء باوكي پیغمبران مشوره او كسايتي او پیغمبر سنگينو گوريا كاتيكا بتكيش كاندو وبراسي بو يكجاري بتي لعقل مروفكان اشكان كاتيكا رانوا سيركن خواكان يان هموي پارچه پارچه كراوا هموي الوتيان قالوا من فعل هذا بآلهتنا أما كيواي كردو الأخوة كان من بيقدن قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. توي قنج بي بجي تخزمتي قرآن بزاني قنج أبي خاوني فكر عقيديك سلامت بي قنج نابي براسي وكو توب لقاتي قند الكارو ظالم كان بي ياريب يبكن لم لا بولا گنجبه اموری او خاکولات و حکومت و ده صلاتشی بدست به گنجکان همو دنیا محتاجیانن و تیان قالو سمعنا فتن گومان لگنجی بو یذکرهم همیشه باسی خواکان یکرد یقالو له ابراهیم پیانود اما ابراهیم ناوی اویا بوی پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم زور اهتمامی با گنجکان داوا دلی زور بو هاولان خوش بو که گنج بونو ببازویان ایان توانی دفاع لدین و لعقیدو لخاکو لأخلاقی ولاتو ملت بکن بو یه گنج کان پیلانی زور زور بی معنا و بی واتا بو گنج کان لعالم دان راوا بو خاونی قرار و خاونی بریاری خویان نبن جهند یک لو پیلان بو گنانی که دشمنان خطرترین جهر بو گنجکان رجاویانا چوار خالی لباس کم بو همو لایکو بتایبتی بو گنجکان وریابن ام داوانا بو ایوان راوتاوا هول بدن خوتان لو داوانا بپارزنو برچالتان نون بی یکم لو پیلانانی که لعالم بو گنج دان لی اویا شبهات لسر عقیده و لسر دین اندرو سکن برانی گورم یعنی لعالم اويك بوخلواتا اويك ربتين باسمانو بوحي وبودين مباركه لسرزويا سير كان شلون رواجي بيدري جاريك يزيدي وشيطان فرسبو ام قال زيندو اكريتوا جاريك زردشتي واصلي خلق بندارو نازانم كوتربوا جاريك خلق اصلكي ميمون بوا جاريك ديني نازانم في الانواع واشكال ديني مزيف ودرو بو او خلق درو سكري اگر بيان نكرا هولدن دين صحيحة كبشيوينن ببدعاء بخرافات بخوبينين بانواع واشكال يو نابينن چي بيلانيك بو عقيدة وديني او خلقا او جنو كيتيتشوو او سحري لكراوو او تشاو ماليكاو الكردوة همو اوانا اصل واساسيان ميل القرآن مباركة او باس يكم لو من بري پیغمبرو وكو امانتي قورا اگر نيان تواني خلق برو بتبرستي برن او كات الرواج بو خرافاتو بخلواتان ادري ايش لسر عقيدي او گنجان اكري كبس باوريان بخواي ده صلاة دار نميني لهموش تي بترسن بس لخوانا ترسن حتى او پيلان قلاوي اسرائيل و امریکاو دول عميل كان ولات عربي كبناب دين إبراهيمي و يعني أمس جو تبكن بس سيب شو أجر بيان بكري أو بشي بو مسلمانو أما يبو مسيحي كانوا أو شي بو يهودي كان بناب دين إبراهيمي او همش شبهات لسر عقيده او گنجان دروسك لي بالله توركم ملايتي كان لتواوي ويسك كان لناقرن گنج خاوني عقيده كي جوان به معقوله من ايشم في جيوا لو روشاني رامردو كاكي اقلاي داي او مزقوتي ايموك امانت باس يكم روي نوجي كرت بس من دواي نوجبو او فرياي جماعت نكوت دواي شو بربلو عكان تسي شور دو توزي دمو چاو قاشكاني داي بر اوكا هستم كر وتم توبلي اما دز نوج بگري يا هر خوي فينك بكاتوا وسام تان نوجكي كرتم كاكي جيان كاسبيا كروتم تمنو پر خير بي كاسبيا كي كاكا قول جيان نوجه كشتك يا اخو عمر دريش بي بس او دز نوجه هبوتي نو والله ما مو سايا و نمو دز نوجه مگر و تم جابا قربان خون نمسحي سده كردو نا بالکان شورت منو همزاني خود فين كاكي تو و تي بو ما مو سا اتر ابي وابي و تم بو و تي والله من هر نازانم دز نوجه بگرم ازانم ابي توزي دسو قاچو تركي او گنجیگ اگر وریا بید او دست نوش نگره او همی پیلانا لدجی عقیده او خلکا گومان دروس کردن برام بر بخوای گورا بروات انوی امشو گنجیگ بمناله ماموسا او حدیثی احاد ایشی پی اکره و تم کرشی نکم تو هزار پلا لجر علمی حدیثوی ام خصد لکو بیستو تو چوزانی حدیثی احاد چیا متواتر چيا سير كان او اگر الا لو توركم الله ياتيانا كار لسرت يقداني عقيده گنجا كان كده تو جزاني بخاري مسلم چيا ما مصالين حديث وانيا او گنجا كان وريابن هموي پيلان لسر عقيده او گنجانا دروسه كده او يكيك لو جهرانيكا زور لما زياتري اوه كبراسي باسي بكيني اما پیلانی دوهم عزیزانم فتنه شهوات داوین پیسی و بدروشتی رواجی پیدرید لعالما بزانن پروسی زواج هنده قرسو هنده گران کراوا گنجی فقیر دیان سال لتمنی لای داو ناتوان زواج بکا ای مروفیک آرزوات و حزی هیا دورنیا او همو ریگ اباحیتش آسان کراوا يعني انواع واشكال داون بي سي فانا اقرم بخوا كارساتي وارو ادا يعني قشتوت الزيناي محرم خواب من باريزي يو باوركن لنا وزين دانا كاني كردوسانا مروفي بتمن نالن بياو تعداي لكشي خوي كردو يستجيراوا معقولة جن خيانة لمير ديبكا معقولة زيناي محرم خواب من باريزي او عليك اخوا بنص قران خزور بوك خشكو برا دايكو كر خالو خشكزا مامو برازا ازانن استكار لسر فساد اخلاقي بو او انا شكري ازانن لو ما وين رابر دوا شن الرواج ببابتي مسيارو امهمو قندليو امهمو براسي قندل كاريا جير بجيرو خيانتو اولي من دم هناو اولي يعني ايوا ازانن او كوي او شتيكي اسان نيتو لفيسبوك بخويني توا او همي بيلانا او هيتشي لتشوار تشيوي زواج شرعي او دين مباركه جينابي توا او همي رواجدانا ببعد فساد بوهم خيانه اخلاقيه كبراسي ايانا بيه گنجا كان خاوني داوين باكي وخاوني عفتي خويا النبل لسر زوي ايش لسر اماكده وريابن گنجا كان تناريق چارتان مزقوتو داوين باكي وعفتو ريقا يوسف بيغمبر وكوبرا قوري همو گنجا كان هتا قيامة دبي او اخلاقان بسلامت بمين نوا كيما داخي زور من لا يبراسي بلام اوش يكيك اللو بيلانانا كاغر اقاد لك ركد لك شكد نبي سري لفساد ودرجه تقوم بيلاني بودان راوا توري بدروشتي خزمتك كري بشتيواني كريت او بالا وزياتر دانا بسم ابي هموتان اقاتان ليبي روازدان ومخدرات لعرق لبيرة لتلياك لحشيش بداخوا لكنا لفظايا كان ديان خلكي بسبورينن لسر آسوار خراب كان تلياك زحمة نبي كيه ناي كي ري بيدا لا سنورا كان وداخلي ولاتك ببيع يسا أمهر من خوي برنامك راستو خون أبو هنا أمو دايخن سوكايتي مكان بخلق جنجيكي داماو فلسيكي بيبيع هزار يكسان سور لسريتي دولار يك لعالم درناش الرقم كي لا ترمبا زحمة نبي بوزاني تان أمهمو أي كي أمهمو تلياكو حشيش ومخدراتو كافترياو نيرقلو جغرو فيبو معقولة من علي بوليسي ابتدائي مديرة كلمة موسى شل فيب ما نقرتو وبانزي لقفاني كشكان أبوها تو نازعني كشكت فيب أخوة نيرقلو شوتا بيعني ما نوا لبازار ولا سرجادة ولا ملاولا همو أوانا بيلانن بوبا أبو بلا ريدا بردني جنجكان أي نازعن همو أوانا كار آساني يكريت معقولة بيرة هرزان تربية لأو لكو يعني سرزوية هيا ملتي جيرو دبي جياني نبي بنزيني نبي آوي نبي نوتي نبي كارباي نبي موچي نبي وخدماتي نبي لو لا يشو لي نقري أو همو بلاو كارساتا دجمنو في البازو زال مكاني أوروبا كدار زاون بيهن نخاك ولاتو كنجي بيسر قردان كده أي تو نزاني بابتي مخدرات همو بيلاني بو دار رجلاوة أو قنجانا بي وريابن معقولة نابد قنجكان بي آقابن سلامتي قنج يعني سلامتي أو كوم القيا أبي همو منزور لو آقادار بي أخير بيلانازي زانم إيش لسر بي انتما كردني قنج كراوة گنجی امولات آماده بروال ایجاب خنکت خوانو یعنی خوی بختکات لواتوش زندانو انواع کار سات به معقوله گنجی اما انتما اینما او با خاک و نشتمانو کردوسان با خباتی شاخو خوانی باو با پیران من کلو شاخا رجا با وی اولات ملت اسراحت کا ایساد دسالات دارکی هنده بباق بید تریلیونات دلاری خاک ولاد بذیو گنجکشی تخرج بکه دانم زریو کری کاری دست نکوه معقوله گنجک صد لصد بینه بچه شوتی بارکدن عزت لسرسر و میزرکی من داینن بس او آبی دکتر بیو خدمت او آبی رئیسی پارلمان ولاد بی من یکی عوام بی برم کری کاری کم قینا بلام معقوله يعني هج أميدو هوايك بو أوهمو قنجة نميني توا دوائش داوي نشتيمان پروريو كردائتي لبكي معقولة خلق آوة تخواز بي صدامو بعث بيتو حكمي أولات بكا قنجي أولات أوانا نا أميد بكري قناعتي بولاتو نشتيمان جنميني بلايكاك يان سارديكت خواشوشكي فريمدا بلاي ما وساتو دفاع لحكمتك بو كيبكم بو برون اوانا بي باريزن كا تريليونات دولاري اولات ادسن من هيتش منيا من خلقم دوان دو عليه حزكم غيري كرد حاكم بي لمولاتا وتنبونا بي طاقتي وتبوشي بي طاقت نبم پنجاو پين سال تمن ما بستي خاكم نيا روشي كري كاري نكم نأي وارن آني بي خوم نسر ايمان بي مدري كري خانو بدري اگر خاكي منا بو دو صد متر مني خانو اكي تياب كم كي خاكي منا كي دا جيري كبابي كا او دا صلاة بر پرسل لو همو نا اميت كردني او گنجان لولاتا بو اي گنجا كان بي او ريابن خاكتان خوش بوه كردوسان من خوش شوه او خاكو ملتكي من خوش شوه وكو همو خاكا كاني تري خواه و همو بيروزا قلو ملتي خوش بلام او ايش كراو لسر او گنجا بي انتمايا برو گنجا بيني سرو قجيت يكچوا پانتولكي لپيايا چل كوني تيايا والله با گنجيا كمتكاكا بوناي دوري تو وامزاني دراوا وتي مامو ساولاو موديلا معقولة پانتول موديل بي دكوني تيابيو يعني سر اجنو كاني درابي يما اگر پانتولا كمان بدرايا دايك من لچوار شوين پيني يكر بو من يسهر لبازار بدراوي اي كره معقولة گنج بكاتا واستا بلی کاک بو نایب و مزگود بلی بخوا تاخت منیا او هموی پیلانا شبوهات عقیدهی فتنه شهوات و بدروشتی آسایی کردنو و روازدان با مخدرات به انتیما کردنی گنج بو او خاکولاتا اما نو صدان پیلانی تر بو گنجکان دان راوا بویا ابی گنجکان من سلامت بن روبکنو مزگوتکان خاوانی عقیده جوان بن اخلاق تان با جوان بی کاسپی بکن با کمیش بید حلال پیدا کن دسی دای کباوک تان ماج کن رو خوشو دم بخنده بن خزمتی خوتان بکن میلن او پیلانی که دجمنان داین ناوا نا امید تان بکن بویا ارکی همو مانا دسی گنجکان بگرین پشتیوانی هم کن نهیلن بی ناز بن حتا انشاءالله خواد درگای خیر لو گلو ولات ملت شکاته و هر کس یک نا حزبی بودین و خاک ولات ملت انشاءالله خواهی گوره رسوای کاو پشتیش کنه لخواهی گوره داوه کم عقیوت من خیر که رحم و برکتی خود من بسر ابرشه یا ربی توفیق خیری همو لایک من بی اصلاحی حال من که بناو جوانه کنه خواهی وی دوسی او دین و ولات ملت موفقی که اوینا حزب خاک و دین و ولات ملت من خود پشتی بشکن و رسوائی که یا رب العالمین خواه بنا و صفاتی برز داود لیکین او نخوشانی داود و عای خیریان کردو خواه شیفه بخیریان بی خواه علاجیان با آسان کی یا ربی بنا و جوانکان آمینی ام مسلمانان ورگره خاک و ولات ملت من لبلاکان بپارسا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم اعلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زرده

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يا كم أبي إيمان بيني دوهم عملي صالح. عملي صالح نكي دروية إيمان نية إيمان دان مزراو إيمان نية كرزقارتك كوابو برزكم حركات الشيطان شفاني بيوتاوتي نيوج مقا قيناكا او بزانا الو رقو ايب تجور و تجور رقلي داخا بلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دوهم التسويف شيطان بيدالي كل يسجن جيتو سجاري رابو يلبو خط فترة كتير تقاعد بوي بير بوي حد برو لمزقود ما يردرو مش فني شيطان ستوبة مكا ها اسا كلمة يقايا حر شيطان خلت سردمي خلق ناو خوما نازور باو الله بخوا من توبة في هالنا يجيري هم قصي شيطانة هم فني شيطانة يعني شي توبة في هالنا يجيري يعني من ناتوان بقرم ولا إخوة يعني من بروم علاقة لقل شيطانة ببسم بلان بيواندي لقل خواتي قم نعوذ بالله نابي نابي في غمد إخوة أفرمي عليه الصلاة والسلام أفرمي هلك المتسوفون فرمي او انساناني كالي كرم ماوي كي تر كرم بافتر كي تر باجن بين مو دواي جنك باخان مو يبكم مو دواي خان وكم نالكان ام بيب غين مو دواي منالكان وكرم باواني جن بين وكرم باواني خان ميان بوكم دي دي دي دي دي هر رادة كيشة تا كاتك بخود زاني قابس سواري ملدو جا پیغمار فرمي صلى الله عليه وسلم اگر هاتو چپانيان بگيوتاو تي كاركل دواخا سمسان جاري واي هاي لخوي بياني ازور خواك الخوشة مؤذن كبانغا لمزغوتاو بنايو پیغمبر او بانغدا لبعتي پیغمبر او مؤذن الله حي على الصلاه حي على الفلاح الصلاه خير من النوم حسبوني يا جكد حسبو سر رگر رزگاري حسا گرت فلاح سر فرازي دنيا وقيامه دسكوي ولا بو ميوان داري خوا الصلاه خير من النوم كل نيج باشترك تا خوگل شيطان يجي لفكا دا بسرتا الله كم يهيت بخوا كم يهيت بخوا لفكا دا تو بسرع الله بخوا بخوا جاري قال دخوا مع وقي زور ساعات ونيو يكا نيو يجي بياني نيو ساعات يتر بخوا كورا سفتر يكي تر بيرو پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي ألو كاتا شيطان أم سيكر بيو يمكا ما دام خوا بانجي كردي برو بدم بانجي كي خواو طبعا برز كانم حر واجبك رويتي كردي الو كاتا كواجبك الروتيكا لهم واجبك خيري زيادة ريكا مسألة هاي لچيا خريكي مزقودة كيتو ديواري مزقودة ني الو كاتا بانغ دن لان حي على الصلاة الو كاتا بيچيب كي ابي بچيبو نواجكت نواجكت لكردن وي مزقودة كخيري زيادة ريكا شونك هر واجبك او دقيقي كروتيكا لهم واجبك خيري زيادة ريكا كوابونا به ایشکان من دواب خین نیوژکان من دواب خین عبادتکان من دواب خین خواپرستیکان من نبه دواب خین سه هم ریا شیطان بونو پیو کاف زن ریا کی زن ریا بچی الین ریا بو الین که ایشک نکی لبر خلق نیکی کار با خلق پیم نلی بخار ریا بازی اما ای که هر ایشک کی لبر خلق پی الین ریا بازی هر ایشک ترک کی لبر خلق هر فیل ریا بازی هزار این وای سنت کی نگا با فیل نل اهل سنت که اگه تو خلیق عبادتی خود با خلیق عبادتی خود با وقت چه بزر خلق او تو بین خود نیت می دور که عن نیج دوای نیج عیشا کم بخوا الله اکبر ات تو قصر اگه خوا آکی الو که تا خوا مراقبه دکا مراقبه بزن دلت چیه کا رحمتی خوا لبه اگر تلفونك اوتيان مراقبة اكري خودنا فارزي لقصة كرن لتلفونك ها؟ اگر اوتيان تلفونك ومراقبة يا بخواي يعني في ايدي يعني قتو زان تلفونك چيه دي والله العظيم همو الدقيق دلمان او اخوا مراقبة يكا وكتونا ترسي تلفونك اد موبايلك اد مراقبة بي اترسي اشتاكي ببسرع بي قصة يقل دام الدرچه متهم بي بلام خواهي قوره جل جلاله إن الله كان عليكم رقيبا خواهيانيش آواء دائما كاد چاو ديري دل كان معنى ديك خواه چاو ديري دل ما تو بولا بر من نواجكي تو بولا بر من سندكي تو بولا بر من قرآن اخويني من چي ماخر
آخر إنسان چی اکابوتو که که تو لبر خاطری خلقی سنده که قرآن خوینی عبادت که خواه پرستی که میکه اما هجنیه او إنسانی که تو لبر اوهی که ننان دادا نا آو دادا نجیاند فیده بخشه نهشتی که تفیه بخشه لبر خاطری خوابی که ریابازی مکه ها قرآن فرمه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ويل بوك سالك نيوجكن كمان نيوجكلك الذين هم يراؤون اوانيك الريابازيه كن خوفنا اوانيك بو خويناك اوانيك بو خوان يوجكناك اواني بو خو عبادتك ناك الريابازيه كن الريابازيه يعني الشريك قراردان بو خوان اعوذ بالله تو امرت فدرا و سجده تنابو الله بي نيش تنابو الله بخيني عبادت تنابو الله بي بلان خواه قنامان باعث اخيت دلتوا خواه با كاك فلانك باج بمبينه كنير رقم دي كاك فلانك چي بوتو کردو كاكا چي بوتو کردو حتى تو نيجي بوب كياك نقطه چوارم بر زكانم التعجيل في عمل الطاعات نقطه چوارم شيطان دائما كاد كاتك نالين نيجاكم حزك بدودق نيجاك توقي بو لبرو الركوع باج نبي سجدي باج نبي نيجاك الزوان نخويني قرآن باج نخويني حزك شيطان روجيك ختمي قرآن كي بلام يك كلمة ليتي نجي حزك روجي هزارك عن نيجاك بلام بو شرطي كاللزد لنيجاك النبي أخي نيجاك خوشا كاللزدي ليبي نیاز یک خواهش که سلگل خوابی، بلام شیطان پی خواهد چیه؟ آدا دنوق بی بر ارزه حسی تو، دنوق بی بر ارزه حسی تو. نه، شیطان امی پی خواهد با پله نه سنت جیب جیب کی، نه واجب جیب جیب کی، نه رکن جیب جیب کی، نه شد جیب جیب کی. این کنیازت کرد، عبادتت کرد، قرآن خوان کاری چاقل کرد، باج بی که باج. حالی چه مگر؟ لسر خوابی که. دور که عنیش که بلام شرط رکنی خویت جیب جیب که نقدر کعات که تو بلام نزنی چی رو تو. طبعا بر از کلام لحدیثی که با خدمتی گشتوم، فرمه او نه انسان نیجی بو انوسره که آگای لخوی بو نیجی بو خواه کرد. اتی ما باقی چو بو بازار باشد کرین ولی نه نیجه که ایتی، اما کی بنیش حسابه؟ اما به پیاسه بازار بو انوسره جماعت نیو. اگر انسان نیجی به جماعت کرد، اگر لدال غشابه خواجان، اگر رکام ناو اوصفا با اخلاص و نیش که همیان وکو او به حساب کرد، همیان وکو او. بوی اگر انسان چیله بقومه، لکاتی نیجا به با جماعت کی؟ چون که خیرم دزکیه، خیر، چاکم دزکیه. بیسو حاود کرد، او نیجم بودن وسیل سجیلی اعمال. نقطه پنجم العجب انسان زور راضی به بخوی انیجه که باشم کرد خواه فلانا کسی ایج نیجه کن ایج نیه خواه فلانا کسی نیجه کن ایج نیه خواه من نیجه کم تواو تواو شرطی تواو رکنی تواو هموشتی یعنی خوی معجب بخوی خواهشتی که پی داو ایوه خلکی پی بشکنه و منتیج بسر خواب کن عوض آخر معجب يعني چي اوي كا سري سردمين لكاري خوي يعني مند بسر خواكا كنير جدا اي چول خوا عفو ما ناكا بيا قزاي بيا مانكا دهل آوان عوز بالله آخر انسان حتى خوا پرستيب كا حتى دين داريب كا زيات اللي خوا ترسي او انساني كترسي خواي لدلانا ميني او عاقبة شر خوا پنام الله والذين هم من عذاب ربهم مشفقون اوانيك لعذاب خواد ترزي يعني يكي كان پیغمبر عليه الصلاة والسلام كالعذاب خواد ترزي دوهم اوانيك هال دورو بلي پیغمبر سيهم اوانيك چاك لخوا حالي بون چاك خواه اندناسن چاك خواهش دناسن اوانشين لعذاب خواد ترزي نابتو امين بلا عذاب خواد خواد نمان انجا برزاكم هر كاتا عبادت تذكر دو تبخان ويجي ام جماعت هجنية خانه جن پیاوه هیچ نیه. او کاری که خراب بود تو. ای کی علی لکاتی که کتوت ناو نیا جکیو تاسلاوی داو تو. او دلی رفت نبود با خواه.
بەڵام تۆ نوێژەکەڵ کردووە لە بازار علاقە بەدەسەوە بوو نا لەوانەیە ئەو ئینسانە کە نوێژەکەی کردوە زۆر بە ئیخلاسەوە کردوێتی ئاگار لێبێ نوێژی خەڵکی بە گەورە بزانەوی خۆت بەکەم ئەمە چەند جارێک عەرستانەکەم ئەڵێم گەورەترین پیاو ئەو پیاوەیە لە ناخی دەرونی خۆیا خۆی زۆر بە بچکۆلە بزانێ دعا بکا بڵە بڵە خوایە لە لای خەڵک بە گەورە بزانێ دعا بکە بڵە خوایە داوا لێ یەکەم لەبەر ناوە جوانەکانی خۆت خۆم لە لای خۆم زۆر بچووک بم بەڵام لە لای خەڵکی گەورە بم زۆر خەتەرە خۆت لە لای خۆت گەورە بی عیبادەتت باش بێ کارت باش بێ بەڵام لە لای خوا و لە لای خەڵکی خوا زۆر بچووک و زۆر بێ عیبادەت بی پیاو بە کەسێک گەڵێن پیاو لە لای خوا پیاو بی خوا عاقیبەتمان بخێر بکا خوا ئیمانمان سەلامەت بکا خواهی گەورە بە لتف و بە کەرەمی خۆی لە قاعی ئیمتیحانی دنیا ناجیحمان کە

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويت و داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي جان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يقنية مگر گورايلو ملکشي بو تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجمبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با دلسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقياريتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوه طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقياريته وكافرميتي هركسيق لدوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوه مسلم رحمتی خواهی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنت دالا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو جيو رايالو ملکچو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیشو طبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فیتنو آشوبی دنیاو سزاو اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا. أم برنامج بريتي لرافي آياتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزئدا. لا خدمة جزئي عمدا هولدانا بورافي كي زانستيو بسنوي آياتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني باريس ما مصا حسن حسين. برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خواي قورا لهم ولاي خوش ويستكانم ببشتواني خواي قورا أتشينا وخزمتي آية كاني سورة الانفطار أمرو بيك وأتشينا خزمتي آيتي وإن عليكم لحافظين إنا بتوكيدا. طبعا خواي قورا دوای اوی باسی اوی کر که انسان هو کاری گناه انسان کان سرپیچی انسان کان و غرور انسان کان یا ایوه الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورت ما شاء ركبك فرموی هو کارکی اونی که ایواب زن لبروی گناه کن لبروی خواه گوره کریم و خواه گوره سترتان علیتان خوش منه فرموی کلا بل تكذبون بالدين وكاركي جناهي او اويا سربيتشي او غروري او اويا يشتابا وربون بباداش وسزا لا اخوا نتشس بيوتي اتانا دعيه فرمي وان عليكم لحافظين ان بو تاكيدا عليكم بلغي لسد برزي استعلاء واتل سروتا نو رقيبا نافرمي معكم خوي غير نافرمي وان معكم نا افرمي لقلتا نافرمي لقلتا انا بلكو عليكم واتب سرتا نو واتا زالن بسر تانا زالن بسر كارو كردوكان آقاداري قصو كرداركان وأفرمي لحافظين فرمي وإن إنك وتأكيد بو لح عليكم بو استعلاء لحافظين لاكش بو تشيا لاكش بو تأكيد جاركيتر وبرود قال فرمي عليكم لحافظين نافرمي لحافظون لحافظين عليكم حتى تايبد مندي وتخصيص بقيني واتا بتايبتي إيش يعني بتعدياري كلاوي چيا اويك حافظن بسر ايو حافظين نكيري حتى دستلاة وقوري او ملايكتان بقيني طبعا حافظين نكيري وجمع إيشا واتا توي اي انسان اقادار با تو لجير يق رقابي يعني بلكو لجير چندين رقابيتو شوار دور جيراو بچاو ديرو بمراقب وإن عليكم لحافظين الزكانم وتمان جاري تلباس ما نكر وتمان كلمي حافظ جاي لحارس زور جار بنيو مانا كإهانة بقرآن كريب والعياذ بلا براكاني مصحف أدرين ري وأسوتين ري زور جار أمقسي أكري أي خواي قورة بوني باراست يعني زور جاريش أي بينين كاتي شوينيك أسوتي قد مصحف يقماوة طولين خواي قورة وتا حفظ قلو باراست ويتي أجزا كانم حافظ جاي لحارس حارس أو كسي اللي دار وشتيك أباريزي اللي دزين بونمونا إسا حرس كاتي اللي بر دم بناية كايا بو أوي كسي خرابنا يتجوره بو أوي دزينك اللي بيو كسي قناتي زر اللي بناك بدا حرس أوي اللي دار أباريزي بلام حافظ أو كسي كالناو أباريزي حفظ باريز قاريتي لتيكتون لشيواندن إسا تو كاتي كشتيك أكري معلبات أو تريتي يحفظ في مكان بارد. لشواني كسار ده نافر مي حرساتي بقرن واتا نا يحفظ واتا تيق لشواني كسار ده بوي تيقنا تيقاتا كاني وبوغنكا خواي قورة حافظ القرآن وإنا له لحافظ واتب أي باريزي لتحريف نك حرساتي قرن كزنا يدرن وكزنا يسوتيني خواي قورة حافظ النايغلي انحلافي بيبكري نك حارس بيو بوي خلقنا يدرن ونسوتيني كواتا حفظ باريز قاريش تيكا لناو لتيكتون ولشيواندن وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما واتلا إخوا بريز وشكون أمين لوي أينوسن واستمو في الله كزناكا كراما واتشكو واتباشي واتبرزي أخلاق واتأمانت واترازقوي واترس طبعا كرامج ليرانا كيري حتى تعظيم بقيني خواهي كوريكاتي وصفي أما لكتانا أكا أفرمي حافظين بنكيريني بوي تعظيم بقيني وتخصيص بقيني وحروها كراما جاري كتر بنكيري هنا هذا جاري تعظيم بقيني كاتبين أينوسن يكم جار فرموي حافظين دعي أفرمي كاتبين واتا هم چاو ديرنو هم أينوسنو نايلن لنبشي خو أقا تشوك أمان أقر أم ملايكتانا إشيان تنها نوسيني كردا وكان بوايا أقر ملايكة تنها إيش يعني نوسيني كذا وكان بوايا أكرا بصر رايته وأكرا لنا وبشوايا بشي من رايتيك بشوايا حليت يا أبو عنا أمان أي نوسن بلان بيش أو يبنوسن حافظن
واتا شتيك اوي كنوسيان بهشتي ويا قراني بسالا نايا تيك ناشي ناشي من ريت وافرمي يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون نافرمي يرون نافرمي أيبينن أفرمي أيزانن يعلمون أفرمي أيزانن شكا أكريه كسيك شتك ببيني بلا موكاركي نزاني شتك أبيني ببرشاو توا بونمونا سايريك دعمي كردوا خدو ساري داين بيك أزاني دي بس نازاني شوانا أما أيبيني بلا علم أوي أزاني شوان بيك أن كشاو تشيش روي داوا بوي أوان تنها كردوا كنابين وأزانن تشيشت كردوا واتا يعلمون واتا أقاداري نيتو خواطرو تفاصيلو مقصدي هموشتا كانن أزانن تشي دوتوا تشي تكردوا چون كردوتا بچي ما بس يا كردوتا نيتي تشي بولا كردوا كانتا بويا زانانا فرم كاتي آية ملائكت أزانن نيت إنسانا كان أزانن بيقمان أزانن أبي خواهي قولي بيغمري خواهي لفرم ديكا فرمي من هم بالحسنتي أو همي هبيت دعي فرمي ومن هم بالسيئة هم كي إكي نسي أخو ملائكة نسي كواتم ملائكة أقاداري نيتي إنسانا كانشن خواهي قولة واي بديه ناون كأقاداري نيتي إنسانا كان بن يعلمون ما تفعلون يعلمون مضارعة بوي تجديد بردوامي بقين واتب بردوامي أوان أزانن أوان نية جاري بزان وجاري نيزان بلكو ببردوامي أزانن كأيوة خليكي چينو چي أكن جا خواهي قولة فرمي چي كأفرمي يعلمون ما تفعلون متعلقة كي محزوفة واتا نوعي فئلة كي ديارينا كدو كخير يان شرة واتا همو قصو كردار وحركات وإشارات أقيني أو حركي إيكي أو إشاري إيكي وإلى دلتاية همو أمانة همو أقاداريتيو همو أزاني إتر خير بيان شر بإزاني أفرمي يعلمون ما تفعلون تفعلون أو إيكن أو أنجامي أدن إموت من جارتي باس من كردو جاوزي چيه لنيوان فعل وعمل طبعا أجزا كانم جاوزي زور قلية لنيواني فعل وعمل سخواي قرر باسي عملك أفرمي إنه من عمل الشيطان بكات عمل الشيطان شيطان عملي هي بس خواي قرر فعال لما يريد كواتا جاوزي چيه بو شيطان عمل بكاريني بلان بو پروردگار فعل بكاريني كلمة عمل بالكردنوة ايوه تخطيطي ايوه زمني ايوه تا جيب جيب كيت بلان فعل يكسر اي كيت انجامي ادي هر بلين اشتيكا كاريك اي كي يكسر اي كي بابي بيركرنو اي كيت خواي قورا بيويستي بواني دانشيو بيربكاتو بلان دابنيو زماني بيويت فعالو لما يريد هر شيشي بيو كون فيكون يكبب ابيت كواتف فعل زماني تياني تغطي تياني بيركرنو ايناوي بيركرنو اينيا بيغمالي خوشوي زفرمي نهيم لهرشتي كيليا كد مازي لبينن هرشتيكم بيوتن ففعلوا بيكن طاو بيكن وبيوزناك كبيغمشتي بيوتي بيركموا ايا اما شونك نه فيري كدويتو بيكو طاو كاتف فعل زماني تيانيه بيكد نوي تيانيه وهروها عمل زيات او كاري كبقصد الى دو ايكيت بلام فعل لواني اشاره به لواني كلمه به لواني حركه به كواتا كخواي قولة أفرميه تنانت أوان فعلكشتان أزانن أو زور آسعية عملكشتان أزانن أقر أوي كلا بريكا أيكي ببي تخطيطو ببي بلانو بير كردنو زمن أيكي يكسر أزاني نيتي تشيو بچي نيتي كردوتو بچي مقصدي كردوتا أو أولاد تركا عمليش بزاني كتو دانشي بيركيتو تشيبك موچينك خواي قولة أفرميه وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ خواهي قولا باسي چوار صفتي أما ملائكتان أكا كمراقب حافظا بسر إيمو لصفات كان يان أتمان يكم حافظا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ شكرا شوين ترى فرمي إن كل نفس لما عليها حافظ هر نفسك حافظ يكي بسر إيمو وتشمان حافظ او كسيكا او شتيك ايليت او شتي ايكي او شتي اينوسي بامانته او كخوي اينوسي ببدا سكاري كدو شواندن كواتي يكم امان حافظا
خوای گوره او ملائکتانی که مراقبن بسر انسان و کرامی کاتبن ام صفتانه یعنی که کردوکانی من تو انوسن یکم حافظن تنها نوسینه ساده نیا بلکو با امانتو اینوسن و نایلن یکوشو یکشتیلی کم بیتو لیت یک بشه دوم خاون کرمن کرامن واتا خاون ریزوش کن واتا ای انسان تو ملائکت یک لگل آیا خاونی ریز لای پروردگار اگر ام ملائکت ام کائنا ام بونواره ام ملائکه لای خوار ریز دار بی ای توی انسان چون شرمیلی ناکی سیم صفتیان نوسین کرامن کاتبین وم صفتیان نوسین کرامن کاتبین واتا حموشتی تو مار اکن بوی لقیامتا کاتی پروردگار

فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك و

انقض ظهرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.

برنامج هواري محرا. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناس نامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران البومي كابو أشنابوني زانايا هواري محراب بريس طالب درباس آمادو بيشكشي دكا برنامج هواري محراب

انسانم بە پشتیوانی خوای گەورە جل جلالو زۆر بە گرنگی ئەزانم لە درێژەی ئەو سلسلە و زنجیرە لە باسی سەلامەتیە وەک لەو دوو وتارەی ڕابردوو باسێکمان لە سەلامەتی خێزان و سەلامەتی دینمان کرد لە خوای گەورە داوا ئەکەین هەم خۆمان و خێزان و کەس و کارمان سەلامەت کا و دین و عەقیدەشمان بە سەلامەت بۆ بهێڵێتەوە و بە گرنگی ئەزانم هەموو لایەکمان ئازیزانم باسی پاراستن و سەلامەتی چین و توێژێ بکەین کە وەک وتراوە ئەگەر ئەو چینە و ئەو جیلە سەلامەت بوو هەموو کۆمەڵگە سەلامەتە بێ و بەرەو ئەمان و بەرەو ئیسراحەت و سەرکەوتنی هەتا هەتایی ئەڕوا ئەویش سەلامەتی گەنجەکانمانە کە دەسمایە و عەمودی فەقەری ئەو ژیان و ئەو کۆمەڵگەیەن ئازیزانم لە پێناسەی گەنجا وەک وتراوە گەنجەکان گەنجینەی وڵاتن عەمودی فەقەری کۆمەڵگەن و پشتیوانی لاوازەکانن و خزمەتکاری بە تەمەن و ڕیشسپی و خاوەن تەجروبەکانن گەنجەکان ئازیزانم پارێزەری شوناس و ئەخلاقی هەموو گەل و میللەتی گەنجەکانیەتی و سەمامی ئەمانن و ئەگەر گەنجی هەر گەل و وڵات و میللەتی سەلامەت بوو ئەو کۆمەڵگەیە بەبێ گومان بەرەو سەلامەتی هەتا هەتایی هەنگاوەنێ هەر بۆیە ئازیزانم گەنجەکان بە درێژایی ژیان جێگەی ئومێدی هەموو خاوەن فکرەکان بوون هەموو دەسەڵاتێک هەموو حیزب و چین و توێژێک لە عالەما هەموویان موحتاجی گەنجەکانن چکم کۆمەڵگە ئازیزانم لەو سێ توێژە پێکاتووە لە منداڵ کە خۆی هیچی پێناکرێ و پێویستی بە سەرپەرشتی و بە چاودێریە و پیرە عاقیبەت خێرەکان کە ئەبێ دەستیان بگیرێ و لە خزمەتیانە چاودێری بکرێنەوانیش ئەوەی کە عەمودی فەقەری هەموو ئەو ژیان و ژینگەیە بریتیە لە گەنجەکانمان بۆیە ئازیزانم قورئانی موبارەک و سنەتی پێغەمبەر سەڵی الله عەلیه وسەلەم ئێتیمامی زۆری داوە بە گەنجەکان بەڵام بەداخەوە دەیان و سەدان و هەزاران پیلانی گەورە بۆ گەنجەکان بە درێژایی مێژوو دانراوە بۆ ئەوەی خاوەنی هیچ هێز و هیچ بەهایەک نەبن کە لەو سێ چوار خاڵە باسی ئەو پیلانانە ئەکەم کە دوژمنانی هەم ئیسلام و موسڵمانان هەم دوژمنانی ئینسانیەت لە عالەما هەمیشە پیلانی زۆر خراپیان هەیە بۆی گەنجەکان خاوەنی بڕیار و قەراری خۆیان نەبن بۆیە لە قورئانە ئازیزانم گەنجەکان بە تایبەتی گوێبگرن بزانن قورئانی مبارەک و پێغەمبەر سەڵی الله عەلیه وسەلەم چەندە ئیهتیمام و گرنگیان بە گەنجەکان داوە خوا جەل جەلالوه لە سوورەتی مبارەکی ئەلکەهفە وەختێ باسی ئەسحاب الکەهف هاوەڵانی ئەشکەوتمان بووەکا ئەوانەی کە گەل و میللەتێک بە درێژایی هەزاران ساڵ ئەیان ناڵان لە ژێر دەسی زوڵمی ئیمپراتۆرەکان هادریانوس و هاوشێوەکانی کە خۆیان کردو بە خوا لەو گەل و وڵات و میللەتە ئەوەی کە هیچ تروسکایی و ئومێدێک بۆ مرۆڤایەتی نەهێڵرابوویەوە ئەوەی هەستا و چوو بە گژی ئەو زوڵمە و بۆ هەتا هەتایە بت و بتخانەی سەرنگون کرد ئەو دەستە گەنجە بوون کە خوا فرمی ئینەهم فتیەتون ئامەنوو بڕەبیهم و زیدناهم هودا خوا فرمی ئەوانەی کە شکۆی زوڵم و غەدر و خیانەت و بتپەرستی و زاڵمانیان شکان خوا فرمێ دەستەیەک بوون لە گەنجەکان کە خوا وەسفیانەکە ئەفرمێ ئذ قاموا کاتێ هەستانە سەر پێ فەقالوا ڕەبنا ڕەب السەماوات والأرض
لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشطط. قرآن مبارك وصف أو دستا قنجمان بوكاتكا شكوي ظالم واستمكارانيان بو هتا هتايا لن يو كوشكي باشايتي أشكان أو قنجكان بونكا توانيان هسنا سربي بو يقنجي هر ولاتيك أبي هنده هوشيار بي لهيز ده صلاتيكي قندلو باوان خوازي قبول نكا كخيانت لخاكو لولاتو لميلتك شيبكاد بويا هميشه ده صلاتكان زور مترسيان لا قنجكان هيا وار بويا بهمو جوريك بيلانيان هيا بويا قنج خاوني بريارو قراري خوي نبي إبراهيم پیغمبر عليه السلام كخوا فرمي بتنها إبراهيم أمتيكا إبراهيم كبا أبو الأنبياء باوكي پیغمبران مشهورة أو كسايتي أو پیغمبر سنگينو قوريا كاتيكا بتكيش كاندو وبراسي بو يكجاري بتي لعقل مروفا كاناش كان كاتيكا رانوا سيركن خوا كان يعن هموي پارچا پارچا كراوا همو يالوتيان قالوا من فعل هذا بآلهتنا أما كيواي كردو الأخوة كان من بيقدن قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم توي قنج أبي بجيت خزمتي قرآن بزاني قنج أبي خاوني فكر عقيديك سلامت بي قنج نابي براسي وكو توب لقاتي قندل كارو ظالم كان أبي ياري بيبكن لم لا بولا قنج أبي أموري أو خاكولات حكومة دا صلاة شي بدس بي قنج كان همو دنيا محتاج يانن وتيان قالوا سمعنا فتن قمان لقنج أبو يذكرهم هميشه باسي خوا كان يكرد يقال له إبراهيم بيانا ود أما إبراهيم ناوي أويا هو پیغمبر عزیز صلى الله عليه وسلم زور اهتمامي با بگنج كان داوا دلي زور بو هاولان خوش بو كا گنج بونو ببازويان ايان تواني دفاع لدين و لعقيده و لخاك و لأخلاق ولا تملت بكن هو گنج كان پلاني زور زور بمعنى و بواتا بو گنج كان لعالم دان راوا بو خاوني قرار و خاوني برياري خوان نبن جهند یک لو پیلان بو گنانی که دشمنان خطرترین جهر بو گنجکان رجاویانا چوار خالی لباس کم بو همو لایکو بتایبتی بو گنجکان وریابن ام داوان بو ایوان راوتوا حول بدن خوتان لو داوان بپارزنو برچاوتان نون بی یکم لو پیلانانی که لعالم بو گنج دان لی او یا شبهات لسر عقیده و لسر دین اندرو سکن براني قورم يعني لعالما اويكا بوخلواتا اويكا ربتيني بآسمانو بوحي وبودين مباركة لسر زوية سيركن چون رواجي تيدري جاريك يزيدي وشيطان فرسبو امقل زيندو اكريتوا جاريك زردشتي واصلي خلق بندارو نازانم كوتربوا جاريك خلق اصلكي ميمون بوا جاريك ديني نازانم في الأنواع وأشكال ديني مزيف ودرو بو أو خلق درو سكري أقر بيان نكرا هولدن دين صحيحة كبشيوين ببدعاء بخرافات بخوبينين بأنواع وأشكال يو نابين انشي بيلانيك بو عقيدة وديني أو خلقا أو جنو كيتيتشوو أو سحري ليكراوو أو تشاو ماليكا والكردوة همو أوانا أصل وأساسيا مي القرآن مباركة أو باس يكم لو من بري بيغمبرو وكو أمانتي قورا أقر نيان تواني خلق برو بتبرستي برن أو كات الرواج بو خرافات وبخلواتان أدري إيش لسر عقيدي أو قنجان أكري كبس باوريان بخواي ده صلاة دار نميني لهموش تي بترسن بس لخوانا ترسن حتى أو بيلان قلاوي إسرائيل وأمريكا دول عميلة كان ولاتي عربي كبنابي دين إبراهيمي يعني بأمس قوت بكن بس سيبا شو أقر بيان بكري أو بشي بو مسلمانانو أما يبو مسيحي كانوا أو شي بو يهودي كان بنابي دين إبراهيمي
او هم شبهات لسر عقيده او جنجانه دروسك لي بلا توركم لايت كان لتواوي ويسك كان لناقرن جنش خاوني عقيده كي جوان به معقوله من ايشم في جيوا لو روشاني رابردو كاكي اقلاي داي او مزقوتي ايما وك امانت باس يكم روي نيجي كرت بس من دواي نيجبو او فريق جماعت نكوت دواي شو بربلو عكان دسي شور دو توزي دمو چاو قاشكاني داي بر اوكا هستم كر وتم توبلي اما دس نيج بقري يا هر خوي فينك بكاتوا وسام تانيو جكي كرتم كاكي جيان كاسبيا كروتم تمنو برخير بي كاسبيا كي کاکە گوڵگیان نوێژەکەشتەکەی یاخوا عەمر درێژ بی بەسەوە دەستنوێژە هەبووتی نەوەڵا مامۆسایەوە نەبوو دەستنوێژم گرت وتم جابە قوربان خۆن نە مەسحی سەدە کردو نە باڵەکانم شۆرد من وامزانی خۆت فێنکەکەی تۆ وتی بۆ مامۆسا ئیتر ئەبێ وابێ وتم بۆ وتی وەڵڵاهی من هەر نازانم دەستنوێژ بگرم ئەزانم ئەبێ تۆزێ دەسو قاچ و تەڕکەی او گنجیگ اگر وریا بید او دست نوش نگره او همی پیلانا لدجی عقیده او خلکا گمان درست کردن برانبر بخوای گورا بروات انوی امشو گنجیگ بمناله ماموسا او حدیثی احاد ایشی پی اکره و تم کرشی نکم تو هزار هزار پلا لجر علمی حدیثوی ام خصد لکو بیستو تو چوزانی حدیثی احاد چیا؟ متواتر چیا سیر کن او اگر الا لو تو رکوم لایت یانا کار لسرت یک دانی عقیده گنجا کانا کلی تو جزانی بخاری مسلم چیا ما مسالین حدیث وانیا او گنجا کان وریابن هموی پیلان لسر عقیده او گنجانا درو سکلی او یکی که لو جهرانی که زور لما زیادری اوی که براسی باسی بکنی ما پیلانی دوهم عزیزانم فتنه شهوات داوین پیسی و بدروشتی رواجی پیدرید لعالمه بزانن پروسه زواج هنده قرسو هنده گران کراوا گنجی فقیر دیان سال لتمنی لای داو ناتوان زواج بکا ای مروف یک آرزواتو حزی هیا دورنیا او همو ریگه ایباحیتش آسان کراوا يعني انواع واشكال داون بي سي فناقرن بخوا كارساتي والرؤدا يعني قشتوت الزيناي محرم خواب من باريزي يو باوركن لنا وزين دانا كاني كردوسانا مروفي بتمن نالن بياو تعداي لكشي خوي كردو يستجيراوا معقولة جن خيانة لمير ديبكا معقولة زيناي محرم خواب من باريزي او آنی که خواب نصی قرآن خزور و بوک خشک و برا دایک و کر خالو و خشکزا مام و برازا ازانن استکار لسر فسادی اخلاقی بو او آن شکره ازانن لو ماوی رابر دوا چن رواج ببابتی میسیارو ام همو گندلیو ام همو براسی گندل کاریه جير بجير وخيانته أولا من دم هنا أولا يعني إيوة أزانن أو كوي أو شتيكي آسان نيتو لفيسبوك بيخويني توا أو هموي بيلانا أو هيتشي لتشوار تشيوي زواجي شرعي أو دين مباركة جينابي توا أو همي رواجدانا ببعد فساد بوهم خيانة أخلاقية كبراسي ايانا وي گنجا كان خاوني داوين پاكي و خاوني عفتي خويا النبل لسر زوي ايش لسر اماكلة وريابن گنجا كان تناريق چارتان مزقوتو داوين پاكي و عفتو ريقا يوسف بيغمبر وكوبرا قوري همو گنجا كان هتا قيامة دوي او اخلاقان بسلامت بمين نوا كيما داخي زور من لاي براسي بلام اوش يكي كلو پيلانانا که اگر آگاد لکرکد لکشکد نبی سری لفساد و درچه چکم پیلانی بودان راوا توری بدروشتی خزمت کری پشتیوانی کرید او با لوزیاتر دانه بزم او همو تان آگاتان لیبی روازدان و مخدرات لعرق لبیرا لتلیاک و لحشیش
بداخوا لكن على فزايا كان ديان خلكي بسبوريانن لسر آسوار خراب كان تلياك زحمة نبي كيه ناي كير ري بيدالا سنورة كان وداخلي ولاتك ببيع يسا أما هر من خوي برنامك راستو خون أبو هنا أمو دايخن سوكايتي مكن بخلق قنجيكي داماو فلسيكي بيبيع هزار ويك سانسور لسريتي دولار يك لعالم درناش الرقم كي لا ترمبا زحمة النبي بوزاني تان أمهمو أي كي أمهمو تلياكو حشيش ومخدراتو كافترياو نيرقلو جغرو فيبو معقولة من علي بوليسي ابتدائي مديرة كلمة موسى شل فيب ما انقرتو وبانزي لقفاني كشكان أبوا تو نازاني كشكل فيب أخوا نيرقلو شو تابعني ما نوا لبازار ولا سرجادة ولا ملاولا همو أوانا بيلانن بو با بو بلا ريدا بردني جنجكان اي نازان همو اوانا كار اساني يكريت معقولة بيرة هرزان تربية لأو لكي يعني سرزوية هيا ملتي جيرو دبي جياني نبي بنزيني نبي آوي نبي نوتي نبي كارباي نبي موچي نبي وخدماتي نبي لولا يشو لي نقري او همو بلاو كارساتا دجمنو في البازو زال مكاني اوروبا كدار زاون به النخاك ولاتو قنجي بيسر قردان كده اي تو نازاني بابتي مخدرات همو بيلاني بو دار جراوة او قنجانا بي وريابن معقولة نابت قنجا كان بي آقابن سلامتي قنج يعني سلامتي او كوم القيا ابي همو منزور لو آقادار بي أخير بيلان عزيزانم إيش لسر بإنتي ما كردني قنج كراوة قنجي أمولاتا آمادي بروالا إيجا بخنكت خوينو جاني خوي بختكات لويتوشي زندانو أنواع كارسات بي معقولة قنجي إما إنتي ما إنما وبوخاك ونشتمانو كردوسان بو خباتي شاخو خويني باو با بيران من كلو شاخا رجا بو اي اولات من لتا اسراحتك ايسا دا صلاة داركي هند بباب بيت ترلوينات دولاري خاك اولات بتزيو گنجا كشي تخرج بكا دانا مزريو كريكاري دزنكوي معقولة گنجك صد لصد بيني بجي شوتي باركا شوتي باركدن عزتا لسرسر وميزركي من داينين بس اوه اوه دكتور بيو خزمت اوه اوه رئيسي برلمان وولاد بي من يكي عوام بي بروم كريكاري كم قينا بلا معقولة يعني هج اميدو هوايك بو اوهمو قنجن من اتوا دوائش داوي نشتيمان پروريو كردائتي لبكي معقولة خلق اوه تخواز بي صدامو بعث بيتو حكمي أولات بك قنجي أولات أو أنا نا أميد بكري قناعتي بولات اجتماع جنميني بلي كاكي يان سار ديكت خواشو شكي فريم دا بلي ما وساتو دفاع لحكمتكي بو كي بكم بو برون أوانا بي باريزن كا تريليونات دولاري أولات أدزن من هيتش منيا من خلقم دوان دو عليه حزكم غيري كرد حاكم بلا مولاتا وتنبونا بطاقتي وتي بوشي بطاقت نبم پنجاو پين سال تمن ما بستي خاكم نيا روشي كري كاري نكم نأي وارن آنيا بيخوم نسر ايمان في مدري كري خانو بدري اگر خاكي منا بو دو صد متر مني خانو اكي تياب كم كي خاكي منا كي دا جيري كبابي كا او دا صلاة بر پرسل لو همو نا اميت كردني او گنجان لولاتا بو اي گنجا كان بيو وريابن خاكتان خوش بوه كردوسان من خوش وي او خاكو ملتكي من خوش وي وكو همو خاكا كاني تري خوايا وهمو بيروزا قالو ملتي خوش بلاما و ايش كرا ولا سر او گنجا با انتمايا برو گنجا بيني سر و قجيت يكشوا پانتولكي لبيايا چل كوني تيايا والله با گنجا كمتكاكا بونا يدوري تو وامزاني دراوا وتي ما موسا ولاو موديلا معقولة پانتول موديل بي دكوني تيابيو يعني سر اجنو كاني درابي يما اگر پانتولا كمان بدرايا دايك من لچوار شوين پينه يكربو من يسهر لبازار بدراوي اي كره معقولة كنج بكاتا واستا
بلکاک بونه ای بو مزگود بله بخوا تا ختم نیا او هموی پیلانا شبهات عقیدهی فتنه شهوات و بدروشتی آسایی کردن و روازدان با مخدرات به انتماع کردن گنج با او خاکولاتا اما نو صدان پیلانی تر با گنجکان دان راوا بایا ابی گنجکان من سلامت بن روبکن و مزگوتکان خوانی عقیده جوان بن اخلاقتان با جوان بی کاسپی بکن با کمیش بید حلال پیدا کن دستی دای کباوکتان ماج کن رو خوش و دم بخنده بن خزمتی خودتان بکن میلن او پیلانی که دجمنان داین ناو نا امیدتان بکن بایا ارکی همو مانا دستی گنجکان بگرین پشتیوانی هم کن نهیلن بی ناز بن حتا انشاءالله خوا درگای خیر لو گلو ولات ملت شکاتوا و هر کس یک ناحزب بودین و خاک ولات ملت انشاءالله خوای گورا رسوای کاو پشتیش کنه لخوای گورا داوا کم عاقیت من خیر که رحم و برکت خود من بسر ابرشا یا ربی توفیق خیری هم ملاک من بی اصلاح حال من که بنا و جوان کنه خوای وی دوسی او دین ولات ملت موفقی کی اوینا حزب خاک و دین و ولات ملت من خود پشتی مشکن و رسوای که یا رب العالمین خواه بنا و صفاتی برز داود لیکین او نخوشانی داود و عای خیریان کردو خواه شیفه بخیریان بی خواه علاجیان با آسان کی یا ربی بنا و جوانکان آمینی ام مسلمانان ورگدا خاک و ولات ملت من لبلاکان بپارسا ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین اللهم آمین.

بزایعش لما لا یعنی یا وقتم همو، یعنی ابه وقت لبو الوقت بخوازم داتیا بمرم.

0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين بسران وبرزان وخوشويستان لرادو محراب وصلاوتان لبي خوشحال كوالا برناميكي نوبيتان بغينا لبرنامكانتان لبرنامي باخشي فرمودو تيروانين بو فرمودكاني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لتيغيشتنيان أمرو فرموده کی تر بازکین هر لسر باسی تقوا او فرموده جوانی که ابو هريره رضا و رحمتی خویلی به پیمان فرمه ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم و تخوی تعالی سیری شکل و شیوو هیکل تاناکا سيري مال وسروت وسامان تاناكا بلكو سيري ناو ناخو دلكان تاناكاو لقل كرده وكانتا هم حديثة بيروزو جوانا تواو تيمانا جينيك إنسان بشكلو شهوانيه احتمالي هي كسيك سيري هيكلو شكلو شهويكي أمن دجوانا أمن دريكو بيكو مرتبو چاكا كأنما إنسانك بهشتيا يعني بدولمانی بیا کسی واه من د دولمنه بدولمانی کی بلی اتر جهنم نابینه بلام خوای تعالی په وری تری هه سیری ناو دلی انسانکه ام دلی مروف ام دلی انسانکه پیاو بیا افرد به دولمن بیا فقیر به قلو بیا ضعیف بیا گور بیا بچوک به د صلات دار بیا به د صلات بیت اگا دار به خوای تعالی سیری دلی امروفاكا و سيري اعمالكيكا كارو كرده وكي هل يسنجيني اه نزيك الاخواه يا دور الاخواه ام حديثا كومال آياتي ترمان بو اهنة بردمان كفير معنكا سيري ام آياتا نبكين بو اويكا انسان سور بلا سر مسألي تقوى و برهمي او كسانيك تقوى دارنو پاداش جيان چنه گوري لأخواي پروردگار او تاخواي تعالى بمعنى فرميه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا سورة الطلاق آتي شوار لآتي بينجي شافرمي ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ولآتي دوسيه سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أم آيتانا همو باسي اواكا كإنسان پاداشتو قوري ام تقواكا دستي قويلة چيايا لواكا إنسان براسي بدواي تقوا دا بگره هول با دستي بكوي هول با فيري ببي هول با لجيان الرجان دا خوي لسر رابيني بو اويكا ببي تبنديكي راستقينو تقوا دارو چاك تقوا تنها كلمة نية بوتري بانگشي نية بانگشي بو بكري و بلي ام کسا هاوار کابل من خاوني تقوام چون که اوی که آسانه لسر انسان بدم اتوانه بیله بلام آیا با عمل متقینه با آسانه بیله بلی او من لتقوه دارکانم عبرت با منیه براسی که بلی من لتقوه دارم عبرت با وی که تحقیق ابرجست کردنی ام تقوه و هستان پی بجه بجه کردنی کلمه تقوه که لدلی توی هی انه او گرنگه بوه معناي تقوى گرنگ انسان پی بزانه كواتا معناي تقوى اما گرنگ گهتي ان يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية وتقوى العبد لربه ان يجعل بينه وبين ما يخشاه من غضبه وسخطه وعقابه ووقاية تقيه اويك عبد لبيني خويو اويك لي اترسيه پارسکاری کی تیابه واتا انسان خوی بپارزه لهرشته که خوا پی ناخوشه لهرشته که وا خوی تعالی حزی پی نیا خوی تعالی پی خوج نیا انسان انجامی بدا ابه خوی لوا بدور گری اما تقوعه امام علی جفر می الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والاستعداد ليوم الرحيل التقوى بريتيلا ترسان لخوا فرمانه کانی جیب جیب کی نهی کانی واز لبین تو لیدور کی ویتوه کار بکی با قرآن و خوش آماده کی با قیامت اما تقوای بو انسان که دلیا دروز ببی بو خوای تعالی افرمه فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة خوتان بتقوى برازن وخوتان بباريزن بتقوى لو أغريكا سو تمنيك إنسان بردة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله خوتان بباريزن تقوى دروس كان بخوتان بأوروجو كاتو ساتيك أغرينو بولاي خوا ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون همو كسيك واي تعالى جياني بيداوا أعمالي أنجام داوا همو كسيك كل نفس بما كسبت رهيدة همو كسيك لرهني كارو كردوغي خواتي كل نفس ما كسبت همو كسيك أو إتشي كو كردو توهر أو إبيه قرآني بيروز هاتي زور هي كمعناي تقواو باسي تقواو صفاتي تقواو أماني زورتيا باس كردوها وهول دانش بو عاقبتيك كوا لسر تقوى إنسان كوتاي بيدي هاني أو شي داوين أو آتاني كباسي صفات متقينك لا سرتاي سورة البقرة فرميه هدى للمتقين كومرا صفتي باس كدوا الذين يؤمنون بالغيب شان متقين معنى كإيمانيا بغيبه ويقيمون الصلاة كانوا يجكانيا جامدا ومما رزقناهم ينفقون لو رزقي خوابي بخشيون زكاة مالي خواي لأدن والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ملكتشن ببرنامي خوا إيمانيا ببرنامي خوا بكتب كاني خوا بجواني هي أو يكلق بيشينو لا ورآنش كداب زيوة وضليشان وابستكردو بقيامته بآخيرته أمانة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أمانة لسر هداية وسر فراز برا وكان لا أهتك تراب ما نفرمي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بيجبر كيبكن بولي خوشبوني إلهي وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وأو بهشتش بيجبر كيبكن فراواني كيب كبانتاي أسمان زوية بوشي آماد كراوة ومتقين كان واني لخوا ترسن الذين ينفقون في السراء أوانا صفتي أنشونا أبخشن لكاتي في السراء والضراء لخوشي وناخوشي لهبون ونبونيا أبخشن يارمتي خلق دل والكاظمين الغيظ دان أقرن برقوشين كان إخوان أخونوا والعافين عن الناس عفو خلقك والله يحب المحسنين أمانا بيشانا وتري محسن شاككار والذين إذا فعلوا فاحشة تقوى دار أمجورك سجا قريتا وكا إنسانك توشي قناه بو أو ظلموا أنفسهم ظلميكي كردوه ناحقيكي أنجام داوة بلام ذكروا الله بيري خوايا كويتا استغفروا الله أكا فاستغفروا لذنوبهم داوي لخوش من لبر وردقارك آي تعالى جفرمي ومن يغفر الذنوب إلا الله إذ كسك بلي خوشبون إن يتنهى الله نبي ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون لو يكسور نبي لسر أم قناه تاوانا شانا زيبيونك باسينك لم لولا بيني خوي وخوا توببك وبقر توا أو خوي تعالى أيان كاتنا وصفاتي متقين ليرا باشترين كلميك لم آتانا باسكراوا بيوزبون بصفتي ذكري استغفاروا والسور نبون لسر قناه تاوان كزور قرنجة إنسان بأوي ببيتا كسكي تقوى دار استغفر الله زور بكا والسور نبي لسر قناهش أم آياتانا كوكراوي كومال معناي تقوان براسي إنسان بي آقاي ليبي وآياتي كيتر مانها إلى سورة البقرة دا كباسي چاكو إنساني باشكاو لكوتا يكا باسي متقينكا أفرمي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب لبيج سلامة ويكا بيوستا چاكو باش أنجام بدا روكرنا روشالات وروش آو أمانين كردو با بيوري بو چاكا كردن كخواي تعالى عبادتيان دي قبولك بلان خواي تعالى أفرمي ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر چاکە ئەوەیە ئینسان ئیمانی بەخوا و بە ڕۆژی قیامەت و والمەلائیکەتی والکتابی والنەبیین، ئەوەیە کە ئیمانی بە مەلائیکەتەکان، بە کتێبەکانی خوا، بە پێغەمبەران، و ئاتە المال على حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ئەوەیە کە ئەو ماڵە ببەخشێ، ئیتر ئایا زەکات بێ یان سەدەقە بێ، بە نزیکەکانی، بە هەتیوان، بە فەقیرەکان، بە ڕێبواران، بەوانی کە نەدارن، و لە ڕێی ئەوەی کە بەندەیە بۆ کڕینەوەی بەندەکان، ئەمانە پیانەوتری ئینسانی باش. وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا. باشا نفرمي صفتهم كسانا نوجكان يانا كان زكاة مالي خوادا وفاء كان ببيمانا كان يان أقل بيمان يان هبو لقل أمانا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أرام قرن لكاتي خوشي وناخوشي كان جيان يان أولئك الذين صدقوا ويتعالى أمانا ناوزدأك بكساني الرازقو وأولئك هم المتقون أويك الراز قبو ويتعالى موركي تقوى داري أني بدلي أم جورة إنسانو كواتا أم كسا تقوى دارة أم صفاتي متقينة أويك عقيدان راستة أعماليان تشاكة بوية بيانا وتري متقين لا بيشيني أمج لا أصحاب مفسريني قرآن أما نزل قصير نسل مسألة تقوى كردوهم ابن عباس رضا ورحمة إخوائي لي بأفرمي المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته متقون وانن كحزركا للان خواي بروت قارو عقوبة بدرين وعقوبة عن بيت السر إمامي حسن أفرمي متقون اتقوا ما حرم عليهم متقون وانن كهرشتك لسريان حرام بوا ليدور كونه وأدوا ما افترض عليهم أداي هالواجبيب كان كلسريان عمر كر عبد العزيز رحمة إخوائي لبي فرمي ليس تقوى الله بصيام النهار تقوى إخوة بروجوبوني روجنية ولا بقيام الليل بشونو جيجنية والتخليط فيما بين ذلك تيكالعبية لبيني أمدوانا يعني بلين شونو جبكاو بروج بروجو شو شونو جبكاو بلين أمك سكي تقوى دار النخير ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله أويا كتركي هرشتي بكي خواهي قولي حرامي كدو لسرد وجب جي كدني هرشتي خواه واجبي لسرد دانا ابن مسعود رضا ورحمتي خواهي لبي أفرمي لتفسير آتي اتقوا الله حق تقاته بمعنى أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر أفرمي أويا كالطاعتي بكيتو بفرمانينكي هميش الزكري بكيتو لبيردنا چه شكري بكيتو كفران بجيرد نبي ابن القيم رحمة إخوائي لبي أفرمي أما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا أوي تقوى إنسان عملك بطاعة إخوة بإيمانك تواوى تأكيد بك اللي قبولك لي أمر فرمانكاني نهيكاني جاب جيبك فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده أو كخوا أمري بيكردو جي بجيبك بإيمانك تواوا براسي بزاني چاوري بعداشتك إشي به ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده يقومان بلويك أمك سيك أخواي قول النهي لشتي لكت ليدور كويتوا ترز لخواي بربردقال طلقي كوري حبيب فرمي إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى أجر فتنة دروز بو لنا وخلقا أهو تو بيكو جنرو بتقوى قالوا وما التقوى وتيان تقوى ما بس بيتشي لمكاتها قال أن تعمل بطاعة الله كاربك بفرمان إخوة على نور من الله لبرنامج إخوة ودي بقرة لخوتو بريار مدو شد مالي ترجو ثواب الله بتشاورواني باداشتي شاق لاي إخوة يقولها وأن تترك معصية الله تركي همو قناه بكي قناه برامبر بخواي بروردقار على نور من الله تركك بكي لسر أساسي بي وزبون بخواوة تخاف عقاب الله لترسي عقوبة إلهي أما براسيك ومالي بابتك قرنقن إنسان أقايلي بالتقوى إخوة لدليا لعمليا لكردويا لجاني روجانيا جيب جيبك تاوكو بيب بنديك الراستقينو راست و روان و چاک کواتە بەڕێزەکانم تەقوای خوا ئەوەیە کە ئینسان لە دڵیابێ بۆیە باشترین و بەڕێزترین ئینسان لای خوای تەعالە بریتیە لە کەسی تەقوادار کەسێک چاک بێ لە کۆتایی بەڕێزەکانم حەدیسێکی ترمانەیە فەرمێ ئین الله عز و جل قد ئەذهەب عنکم عبیەت الجاهلیەتی وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي الناس بنو آدم وآدم من تراب وتعالى مكبر صفة ناشدين جاهليتي لدلت عن در كردوا وشانازي كردن بك سكار عشرة قوماتي وخيقر لدلت عن دري كردوا إيمان دارك الراستقيني تقوى دارك شاكي أوي ودور كوتنوا لا شقاوت و نقبتی و خراپی و امو ایم بنده خواین امو من بنی آدمین بنی آدمیش بنده خوایا آدمیش که خوای تعالی خلقی کردو لقر لخول لقر خلق بولا براو شانازی بهی چو نکی چه من تقوی دار بو باشترینی چهش من تقوی من ضعیف بو او دیار خو من ضعیفین لا جبجه کردنی تقوی کمانا لدل مانا خوای گەورە دڵ و دەروونمان ئینشاءاڵا دامەزراو کا لەسەر تاعەت و عیبادەت و خواناسی تەقوا لە دڵمانە دروستکا و بەختەوەرمان کا لە دنیا و لە قیامەتە سەربەرز و ڕوسوور و سەرکەوتوومان کا و لێمان خۆش ببێ تا بەرنامەیەکی کەوت تا ڕۆژی شکا بەخوای گەورەتان سپێرین وەسەلام عەلەیکوم وەڕەحمەت اللهی وبەرەکاتو.
1: ڕادیۆ میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دواییین پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلم.

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيارد ليدكن آيا من دورم ليانوا ياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانوا بهاناو بارانوي دعا قويانوا ديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينوا دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوه نخن باوري تواو بتويان بمن هبه بالكوري راس بوخو بدي بكن.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في

0: وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا يا كريم يا جواد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بری.
2: الله اکبر، الله اکبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنيجكي لماغلوا يان لبازار ببستو أو اندبلا أوش كاتيك دبيت أجر كسيك تان دزنيجي كي جواني قرتو باشان هاد بومزقو هيتش تيهاني ندا بيت جيغا لنيجكا وهيتش مبستيكي نبيت بيجغل أنجام داني نيجي جماعت أو هر هنگاوكي كناويتي بليك بيبرز بوتوو گناهيك شي لي بوتوو حتى دقات مزگوتكا اگر چوا مزگوتكا أولا نيج دايا ما دام چاوري نيج کردن جيري دابيت فريشتكانيش بويدا پارينوو داواي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنوجي تيا کردوا دالين خوايا بزيد في دابيتوا خوايا لقناها كاني خوش ببو توبو بشيماني ليور بقدا بمرجيك آزاري كسي ندابيو دس نوجي نشكابي.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گیر رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو يستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرب یعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويهم ونوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواو صلى الله عليه وسلم دجيرتوا كد فرمي هر كسيك ايات الكرسي لدوي همون يجكو بخويني او هجر رگريگني لا اسي چون بهشتي جگل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خوين لبي گراغانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقياريته وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي وسيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا گيوم ليبو امنزاو دعاي کردوو كمو زيادي تيدا نكردوو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيو رايالو ملکچو رينوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرجدی و ایریو، ترسنوکی و پیریو، فتنه و آشوبی دنیاو، سزاو اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

أي محمد هوالي او كسان بسرده بخوين روا كفرمان كاني خومان من پي بخشيبو كتي اوش خوي لي دامالي خوي لي دورة پريز گرد او سايتر شيطان شويني كوتو دايا پيشو تور ريزي سر لي شواوانوا.

0: مبين
1: باشا او او خلقا بيريان نكردو تولى قفتار والرفتار محمد كاوها وليان هيد نشانه يشي شيتي بيوانيا بلكو او بريزا هيد شتيغنية جغا بيدار كرويه يشي آشكران بيت
0: اولم

براسي اواني ايوه هاواريان ليدكن جگل لخداو ليان دا پارينوا چن بنده چي وك ايوان هيتشيان بدز نيا ده هاواريان ليبكن بابين بدم تانوا اگر ايوه رازدكن لو داوايتان دا.

كوابو اي ايمان داران ونبيت ايوا كافرانتان كشتبيت بلكو خدا كشتني ولناوي بردون توش اي محمد كاتيك مشتيك خولد روبا كافران فريدا او كارتان هاتون.

أي أواني باورتان هناوا بدن بان قوازي خدا و پیغمبر و بچن كاتيك بانگتان دكات بو برنامه و ربازيك كدتان جينيت و جيان بخشا چاك بزانن براستي خدا زور با آساني دتوانيت دا صلاتي بكويت النيوان آدمي زادو آواتكاني دليا و بگورينيان بيرتان نچيت براستي هربولاي اويش كودا كرينوا.

هروها خوتان بپارزن لبلايك توشي اوانتان نابد بتايبت كستميان کردوا بلکو هموان دا گريتوا بجزانن كبراسي خدا تولي زور بزبره.

أي أواني باورتان هناوا خيانت مكن لخدا ولا پیغمبر بوي كم ترخميتان لفرمان برداريان دا هروها خيانتش مكن لأمانتو سپاردكانتان كپيتان دا سپير دريد لكاتيك دا كأيود دزانن أو كارتان خيانتا.

أي محمد ياديو كاتب كروا كاتك أواني بيبا وربون بلان يان دجارا دجيتو بو أوي بندد بكن يان بتكوجن يان درد بكن أوان بلاني خوان دجارنو خداش بلاني خوي دخاتكار بپوچ کرنوي كارا كان يان دلنيابن كخداي قورت شاك تريني همو بلان سازو نقش سازانا نايالي بلان يان سر بگري.

أي محمد بكافران بلي أقر كول بدن واز بهنن وباور بهنن أو بيقومان تاو بوشي لقناهي الرابر ديان دكريد خو أقر بقرن وو ببردوامي دجايتي آيني خدا بكن جا أو براستي ياساي نتوي ياخي بوا بيشين كانيان بسر دادسا بينريد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: كردي إيماني و خواناسي راسقينة
1: وعزي محراب تنجيز غالي فروردي إيماني و خواناسي

دسي أشوري بسم الله يكل أو جار دسي بو تعام بل پیغمبر گیان دسي دانا يا لسر هر اي

ما مصا عبد الكريمي مدرس رحمتي خويل بيت لقولي داوين باشي دا فرمي بو داوين باشي ويني دل پاكان بگر با اخلاص داويني چاكان بلکو با فيزي توفيقي خدا بگي با پلي درون رونا.

صلى الله عليه وسلم. برنامج هواري محراب. هواري محراب آسويا كلاميجو تيروجيا كلا ناس نامي كردستان. سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران البوم یک با آشنابونی زنای هواری محراب برز طالب درباز آماده و پیشکشی دکه برنامه هواری محراب

تغراي زلفي ديزلين رانو ماي مجنون لسحراي دجاين في خسرو شيرين نار من آوار في شيرين

بهشت بكرا فرياكوا كي آوا بوي كساوا بوي نومانج لناو هناوا بوي لپزدان و شلاوا بوي كسي امرو زيتو سازي كشخوشازي دمبنازي جير بخواي بيبك الرازي.

0: الكون.
1: برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
2: لا خدمة جزئي عمدا.
1: أم برنامج بريتيل رافي آيتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزء دا. لا خدمة جزئي عمدا. هولدان بورافي كي زانستيو بسنوي آيتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مصاح حسن حسين.
2: برنامج
1: لا خدمة جزئي عمدا.
2: لا خدمة جزئي عمدا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خواهي قورة لهمولاي خوش ويستكانم ببشتواني خواهي قورة أچينا وخزمتي آياتكاني سورة الانفطار أمرو بيك وأچينا خزمتي آياتي وإن عليكم لحافظين إنا بوتوكيدا. طبعا خواهي قورة دوای اوی باسی اوی کر که انسان هو کاری گناه انسان کان سرپیچی انسان کان و غرور انسان کان یا ایوه الانسان ما غرک بربک الكریم الذي خلقک فسواک فعدلک في اي صورت ما شاء ركبک فرموی هو کارکی اونی که ایوه افزان لبروی گناه کن لبروی خواه گورا کریم و خواه گورا سترتان علیتان خوش منه فرموی کلا بل تكذبون بالدين وكاركي جناهي او اويا سربيتشي او غروري او اويا يشتابا وربون بباداش وسزا لا اخوا نتشس بيوتاتانا دعيه فرمي وان عليكم لحافظين ان

0: بو تأكيدا عليكم بلغي لسر برزي استعلاء واتل لسرو تانوو رقيبا نافرمي معكم خواي قول نافرمي وإن معكم نا أفرمي لقلتان نافرمي لقلتان بلكو عليكم واتب بسر تانوو واتل ظالن بسر تانا ظالن بسر كارو كردوكان آقاداري قصو كرداركان وأفرمي لحافظين فرموي وإن إنك وتأكيد بو لح عليكم بو استعلاء لحافظين لاكش بو تشيا لاكش بو تأكيد جهري كيتر وبرود قال فرمي عليكم لحافظين نا فرمي لحافظون لحافظين عليكم حتى تايبد مندي وتخصيص بقيني واتا بتايبتي إيش يعني بتعدياري كلاوي تشيا أويك حافظا بسر إيو حافظين نكيريه حتى الصلاة قوري أو ملائكة نبقيني طبعا حافظين نكيري وجمع إيشا واتا توي أي إنسان أقدار با تو لجير يق رقابة يعني بلكو لجير چندين رقابيتو شوار دور جيراو بچاو ديرو بمراقب وإن عليكم لحافظين أزاكانم وتمان جارت الباس ما كل وتمان كلمة حافظ جاء لحارس زورجار بنيو معنا كإهانة بقرآن كريب والعياذ بالله بركاني مصحف أدرين ري وأسوتين ري زورجار أمقسي أكريه أي خواهي قوري بوني باراست يعني زورجارش أي بينين كاتي شوينيك أسوتي قد مصحف يقماوة طولين خواهي قوري وتا حفظ قلو باراستويتي أجزا كانم حافظ جاي لحارس حارس أو كسي اللي دار وشتيك أباريزي اللي دزين بونمونا يسا حرس كاتي اللي بر دم بناية كايا بو اوي كسي خراب نية تجوره بو اوي دزينك اللي بيو كسي قناتي زر اللي بناك بدا حرس اوي اللي دارو اي باريزي بلام حافظ او كسي كالناو اي باريزي حفظ باريز قاريتي لتيكتون لشيواندن يسا تو كاتي كشتيك اكري معلبات او تريتي يحفظو في مكان بارد لشوينك يسار دان نافر مي حر حرس يعطي بقرن واتا با نا يحفظ واتا تيق لشوينك يسار دا بوي تيقنا شب يقاتكاني وبوغنكا خواي قورا حافظ القرآن وإنا له لحافظون واتا اي باريزي نتحريف نك حرس يعطي قرن كزنة درن وكزنة سوتيني خواي قورا حافظ النايل انحلافي باب كري نك حارس بيو بوي خلق نيدرن ونسوتيني كواتا حفظ باريز قاريش تيكا لناو لتيكتون ولشيواندن وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما واتلا إخوة بريز وشكون أمين لوي أينوسن واستمو في الله كزناكا كراما واتشكو واتباشي واتبرزي أخلاق واتأمانت واترازقوي واتريس طبعا كرامج ليرانا كيري حتى تعظيم بقيني خواهي كوريكاتي وصفي أما لكتانا أكا أفرمي حافظين بنا كيريني بوي تعظيم بقيني وتخصيص بقيني وحروها كراما جاري كتر با نكيري هنا حتى جاري تعظيم بقيني كاتبين أينوسن يكم جار فرموي حافظين دعاي أفرمي كاتبين واتا هم چاو ديرنو هم أينوسنو نايلن لنبشي خو أغتشوك أمان أغر أم ملايكتانا إشيان تنها نوسيني كردوكان بوايا أغر ملايكة تنها إشيان نوسيني كردوكان بوايا أكرا بصرايته وأكرا لنا وبشوية بشي من رايتيك بشوية حليت يا أبو أنا أمان أينوسن بلان بيش أوي بنوسن حافظن واتا شتيك أوي كنوسيان بهشي ويقراني بسارة نايا تيك ناشي ناشي من ريت وأفرمي يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون نافرمي يرون نافرمي أيبينن أفرمي أيزانن يعلمون أفرمي أيزانن شكا أكري كسيك شتك ببيني بلا موكاركي نزاني شتك أبيني ببرشاو توا بونمونا سايريك دعمي كردوا خدو ساري داين بيك أزاني دي بس نازاني شوانا أما أيبيني بلا علم أوي أزاني شوان بيك أنكشاو تشيش روي داوا بوي اوان تنها كرده وكان نابين وازانن چيشت كردوا واتا يعلمون واتا آقاداري نيتو خواطرو تفاصيلو مقصدي هموشتا كانن ازانن چی دوتوه چیت کردوه چون کردوته بچیم بس یا کردوته نیت چی بولا کردوه کانتا بویا زنانه فرم کاته آیا ملائکت ازان نیت انسانه کان ازانن بیگمان ازانن اپی خواهی گوره پیغمبری خواهی لفرم دیگه فرمه من همه بالحسنتی اوی همی هبیت بایا فرمه ومن همه بسیئه همه که اکی نوسیه خو ملائکت نوسیه کاتم ملائکت آگاداری نیت انسانه کانیشن خواهی گوره وای بدیه ناون که آگاداری نیت انسانه کان بن یعلمون ما تفعلون یعلمون مضارعه بوی تجدید و برداومی بگین و تب برداومی اوان ازانن اوان نیا جاری بزن و جاری نیزن بلکو ببردوامی ازان که ایوه خریکی چین و چی اکن جا خواهی گوله افرمه چی که افرمه یعلمون ما تفعلون متعلقه که محزوفه واته نوعی فعله که دیاری نکدو که خیره یا شره واته همو قصو کردار و حرکات و اشارت اگینه او حرکه ای که او اشاره ای که ویل دلتای همو امانه همو آگاداریتیو همو ازانه ایتر خیر بیا شر بی ازانه افرمه يعلمون ما تفعلون تفعلون اوي ايكن اوي انجام ادن اموت من جارتي باس من كردو جاوازي چي لنيوان فعل وعمل طبعا اجزا كانم جاوازي زور قلية لنيواني فعل وعمل سخواي قلو باسي عملك افرمي انه من عمل الشيطان بكاتي عمل الشيطان شيطان عملي هي بس خواي قلو فعال اللي ما يريد كواتا جاوازي چي بو شيطان عمل بكاريني بلان بو پرولدگار فعل بكاريني كلمة عمل بيركد نوع ايوه تخطيطي ايوه زماني ايوه تا جيب جيب كيت بلان فعل يكسر اي كيت انجامي ادي حر بلين اشتيكا كاريك اي كيت يكسر اي كيت بابي بيركد نوع اي كيت خواي قورا بيويستي بواني دانشي و بيربكات و بلان دابني و زماني بيويت فعالو اللي ما يريد حر شيشي بيويت كون فيكون يكببي ابيت كواتا فعل زمانی تیانیه تختیتی تیانی بیکردنوی نیه بیکردنوی نیه پیغمبری خوشوی زفرمه نهیم لهرشتی کلیه کرد موازیلی بینن هرشتی کم پیوتن ففعلو بیکن طواهو بیکن و پیوز نکه که پیغمبرشتی که پیوتی بیرکموا آیا اما چونک نه فیلی کردوی تو بیکن و طواهو که وقت فعل زمانی تیانیه بیکردنوی تیانیه و هر وها عمل زياتر او كاريه كاب قصدو اراده و ايكيت بلام فعل لواني اشاره بي لواني كلمه بي لواني حركه بي كواتا كاخواي قورا افرميه تنانت اوان فعل كشتان ازانن او زور اسعيه عمل كشتان ازانن اگر اوي كلابريكا ايكي ببي تخطيطو ببي پلانو بیر کردنو زمان ای که یکسر ازانی نیتی چیو بچی نیتی کردو تو بچی مقصدی کردو تا او اولاد ترکا عملیش بزانه که تو دانشی بیره که تو چی بکمو چی نکم خواهی که را افرمه و این علیکم لحافظین کرامن کاتبین خواهی که را باسی چوار صفتی ام ملائکتان اکا که مراقب و حافظن بسر ایمو لصفت کانیان وثمان يكم حافظا وإن عليكم لحافظين شو قال شين ترى فرمي إن كل نفس لما عليها حافظ هر نفسك حافظ يكي بس رواه وتش من حافظ أو كسيك أو شتيك أيليت أو شتي أيكي أو شتي أينوسي بأمانته وكخوي أينوسي ببدأ سكاريك دوش يا واندن كواتي يكم أمان حافظا خواهي قولة أو ملايكتاني كمراقب بسر إنسان وكرامي كاتب أم صفتاني يعني ككدو كاني من توعو نوسن يكم حافظا تنهاك نوسيني كسادنية بلكو بأمانته أي نوسن ونايلا يقوشو يكشتي لي كم بيتو ليتيكبشي دوام خاوان كرما كراما واتا خاوان ريزوشكون واتا أي إنسان تو ملايكتيك لقلايا خاوني ريزا لاي پروردگار اگر ام ملائکتا ام کائنا ام بونوارا ام ملائکا لای خوار ریز دار بی ای توی انسان چون شرمیلی ناکی سیم صفتیان نوسین کرامن کاتبین واتا حموشتی تو مار اکن بوی لقیامتا کاتی پروردگانا فرمی و نخرجو له یوم القیامتی کتابا یلقاه منشورا کتابا کی بینه؟ گورو بچوگ نسراوه یعنی كأي بينيت قروب شو نسراو نسيو أنا قروب شو وكل صغير وكبير مستطر اوي قورو بچوك بي نسراوة. و صفتي كتريان يعلمون ما تفعلون، علميان هيا تنها كرده وكد نابينن بلكو ازانن بچيني تيا كردوتا بچي ما بستيا كردوتا وهروها همو كرده وكان ازانن بخواطرو بأشكراو بنهينيو. خوشو استكانم ببشتواني خواهي قورا لحلقاني ترا أشينا خزمتي آياتكاني تر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني.

0: আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম ওয়া বারাকা আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন ইলা ইয়াওমিদ্দিন বিসরান ওয়া রেজান খোশবিস্তান লরাদু ইমহরাব ওয়া সালাত আনদেবে খোশহাল ইন কাওয়ালা বারনামিক ইন পেতাম গিন ওয়া বারনামা কান্তান লা বারনামাই বাখচাই ফারমুদাও তেরওয়ানিন বো ফারমুদাকানি পেগম্বরি খোয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া দেতেগিশতনিয়া আমরো فرموده کی تر بازکین هر لسر باسی تقوا او فرموده جوانی که ابو هريره رضا و رحمتی خویلی به پیمان فرمه ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم وتخوي تعالى سيري شکل شیوو هیکل تناکا سيري مال وسر وتسامان تاناكا بلكو سيري ناو ناخو دلكان تاناكاو لقل كرد وكانتا هم حديثة بيروزو جوانا تواو تما نجيني كإنسان بشكلو شهواني احتمالي هي كسيك سيري هيكلو شكلو شهويك أمن دجوانا أمن دريكو بيكو مرتبو چاكا كأنما إنسانك بهشتيا يعني بدولمانی بیا کسی واه من د دولمنه بدولمانی کی بلی اتر جهنم نابینه بلام خوای تعالی پیوری تری هيا سیری ناو دلی انسانکه ام دلی مروف ام دلی انسانکه پیاو بیا آفرد بی دولمن بیا فقیر بی قلو بیا ضعیف بیا گور بیا بچوک بی د صلات دار بیا بی د صلات بیت آگا دار بی خوای تعالی سیری دلی امروفاكا و سيري اعمالكيكا كارو كردوكي هل يسنجيني آيه نزيك الاخواو يا دور الاخواو ام حديثا كومال آياتي ترمان بو اهنة بردمان كفير معنكا سيري ام آياتا نبكين بو اويكا انسان سور بي لسر مسألي تقوى و برهمي او كسانيك تقوى دارنو پاداش جيان چنه گوري لاي خواي پروردگار او تا خواي تعالى پي معنى فرميه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا سورة الطلاق آتي تشوار لآتي بينجي شافرمي ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ولآتي دوسيها سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أم آيتانا همو باسي اواكا كإنسان پاداشتو قوري ام تقوايا كدستيك ويلا چيايا لوايا كإنسان براسي بدواي تقوا دا بگره هول با دستي بكوي هول با فيري ببي هول با لجياني روجان دا خويل سرابيني بو اويكا ببي تبنديك راستقينو تقوا دارو چاك تقوا تنها كلميك نية بوتري بانگشي نية بانگشي بو بكريو بلي ام کسا هاوار کابل من خاوني تقوام چون که اوی که آسانه لسر انسان بدم اتوانه بیله بلام آیا با عمل متقینه با آسانه بیله بلی او من لتقوه داره کانم عبرت با من نیه براسی که بلی من لتقوه دارم عبرت با وی که تحقیقو برجسته کردنی ام تقوه و هستان پی بجه بجه کردنی کلمه تقوه که لدلی تویا هی یعنه او گرنگه بوي معناي تقوى گرنگ انسان پي بزانه كواتا معناي تقوى اما گرنگ گيتي ان يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقايه وتقوى العبد لربه ان يجعل بينه وبين ما يخشاه من غضبه وسخطه وعقابه ووقايه تقيه اويك عبد لبيني خويو اويك لي اترسي پارسکاری کی تیابه واتا انسان خوی بپارزه لهرشتی که خواه پی نخوشه لهرشتی که خواه تعالی حزی پی نیه خواه تعالی پی خوش نیه انسان انجامی بده ابه خوی لوا بدور گره اما تقوعه امام علی جا فرمه الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والاستعداد ليوم الرحيل التقوى بریتیلا ترسان لخواه فرمان کانی جاب جاب کی نهی کانی واز لبین تولی دور کی بتوه کار بکی با قرآن و خوش آماده کی با قیامت اما تقوای بو انسان که د دلیا دروز ببه بو خوای تعالی افرمه فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره خوتان بتقوا برازن و خوتان بپاریزن بتقوا لو اگریكا سو تمنیکی انسان برده واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله خوتان بپاریزن تقوا دروس کن بو خوتان بو او روجو کاتو ساتی که اگرینو بولای خوا ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون همو كسيك خواهي تعالى جياني پي داوا اعمالي انجام داوا همو كسيك كل نفس بما كسبت رهيدة همو كسيك لرحني كارو كردوكي خواهيتي كل نفس ما كسبت همو كسيك او ايشي كو كردوتو هر او اي بيه قرآني پيروز هاتي زور هيا كمعناي تقوى باسي تقوى صفاتي تقوى اماني زورتيا باس كردوا وهول دانش بو عاقبتيك كوا لسر تقوى انسان كوتاي بيدي هاني او شي داوين او اتاني كباسي صفاتي متقينك لا سرتاي سوره البقره فرمي هدى للمتقين كمال صفاتي باس كردوا الذين يؤمنون بالغيب شان متقين مانن كإيمان بغيبه ويقيمون الصلاة كنوية جكان ينجامدا ومما رزقناهم ينفقون لو رزقي خوابي بخشيون زكاة مالي خواي لأدن والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ملكتشن ببرنامي خوا إيمان يان ببرنامي خوا بكتب كاني خوا بجواني هي أوي كلق بيشينو لا ورآنش كداب زيوة و دلیشان وابسته کردو با قیامتو با آخیرتو امانه اولائك على هدن من ربهم و اولائك هم المفلحون امانه لسر هدایت و سر فرازو براوکان لآهت کترا پیمانه فرمی و سارعو الى مغفرت من ربكم پیش برکیب کن بولی خوشبونی الهی و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین و او بهشتش پیش برکیب کن فراوانی که پانتای آسمان و زویه بوچه آماده کراوه با متقینه کن وانه لخواه ترسن الذین ينفقون في السراء وانه صفتی انچونه ابخشن لکاتی في السراء والضراء لخوشی و ناخوشی لهبونه و نبونه ابخشن یارمتی خلق دل والکاظمین الغیض دان اگرن با رقوچی نکانی خوان اخونه و والعافين عن الناس عفو خلقك والله يحب المحسنين أما نبيش أنا وتري محسن شاككا والذين إذا فعلوا فاحشة تقوى دار أمجورك سجا قريتا وكا إنسانك توشي قناه بو أو ظلموا أنفسهم ظلميكي كردوه ناحقيكي أنجام داوة بلام ذكروا الله بيلي خوايا كويتا استغفر الله أكا فاستغفروا لذنوبهم داوي لخوش من لپروردگارك آي تعالى جفرمي ومن يغفر الذنوب إلا الله هيس كسك لخوش من إنية تنهاء الله نبي ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون داوي كسور نبي لسر أم قناه تاوانا شانا زيبيا ونكا باسي نكا لم لولا بيني خوي وخوا توببكا وبقارتوا أهو خوي تعالى أيان كاتنا وصفاتي متقين ليرا باشترين كلمة لم آتانا باسكرا بيوزبون بصفتي ذكر استغفار والسور نبون لسر قناه تاوان كزور قرنجة إنسان بأوي ببيتا كسكي تقوى دار استغفر الله زور بك والسور نبي لسر قناهش أم آتانا كوكراوي كومال معنى تقوان براسي إنسان بي آقاي ليبي وآياتي كترمان هي لسورة البقرة دا كباسي شاكو إنساني باشكاو لكوتا يكاباسي متقينكا أفرمي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشتق والمغرب لبيج سلامة ويكا بيوستا شاكو باشا أنجام بدا روكرنا روشالات وروش آو أمانين كدو با بيوري بو شاكا كردن كخواي تعالى عبادتيان دي قبولكا بلا خواي تعالى أفرمي ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر شاك أوي إنسان إيماني بخوا وبروج قيامته والملائكة والكتاب والنبيين أويك إيماني بملائكة كان بكتب كان إخوة ببيغمبران وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب أويك أو ما لب بخشه إتر آية زكاة به يان صدق به بنزيك كاني بهاتيوان بفقير كان بالربواران بوانك ندارا ولا ري أو كبندية بوكرين أو بندكان أمانة بيانا وتري إنساني باش وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا باش أنا فرمي سيفتهم كسانا نوجه كان يانا كان زكاة مالي خواه أدن وفاء كان ببيمانا كان يان أقل بيمان يان هبو لقل أمانة والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أرام قرن لكاتي خوشي وناخوشي كاني جيانيا أولئك الذين صدقوا ويتعالى أمانا ناوزدأك بكساني الرازقو وأولئك هم المتقون أويك الرازقو بو ويتعالى موركي تقوى داري أني بدلي أمجور إنسانو كواتا أمكس تقوى دارة أم صفاتي متقينة أويك عقيدان راستا أعمالي أنشاك بوي بيانا وتري متقين لا بيشيني يا مجلى أصحاب مفسرين قرآن أما نزل قسان نسأل مسألة التقوى كردوا ابن عباس رضا ورحمة إخوائي لي بأفر المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته متقون وأنك حذركا للان خواي بروت قالوا عقوبة بدرين وعقوبة عن بيت السر إمامي حسن أفر متقون اتقوا ما حرم عليهم متقون وانك هرشتك لسريان حرام بوا ليدور كونه وأدوا ما افترض عليهم أداي هاد واجبيب كان كلسريان عمر كر عبد العزيز رحمة إخوائي اللي بيفرمي ليس تقوى الله بصيام النهار تقوى إخوة بروجوبوني روجنية ولا بقيام الليل بشوني جيجنية والتخليط فيما بين ذلك تيكالعبية لبيني أمدوانا يعني بلين شوني جبكاو بروش بروجو شو شو نوش كاو بلا أما كسكي تقوى دار النخير ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله أويك تركي هرشتي بكي هاي قول حرامي كدو لسرد وجب جكدني هرشتي خوا واجبي لسرد دانا ابن مسعود رضا ورحمتي خواي لبي أفرمي لتفسير آتي اتقوا الله حق تقاته بمعنى أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر أفرمي أويك الطاعة بكيتو بفرمانينكي هميشة الذكر بكيتو لبيرد نتي شكر بكيتو كفران بجيرد نبي ابن القيم رحمة إخوائي لبي أفرمي أما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا أوي تقوى إنسان عملك بطاعة إخوه بإيمانك تواوى تأكيد بك اللي قبولك لي أمر فرمانكاني نهيكاني جاب جيبك فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده أو كخوا أمري بيكردو جاب جيبك بإيمانك تواوى براسي بزاني تشاوري بعداشتك إيشي به ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده يقومان بلويك أمكسيك أخواي قول النهي لشتي لكت ليدور كويتوا ترز لخواي بروردقار طلقي كوري حبيبة فرميم إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى أقر فتنة دروزبو لنا وخلقا أهوتو بيكو جنرو بتقوى قالوا وما التقوى وتيان تقوى ما بس بيتشي لمكاتها قال أن تعمل بطاعة الله كاربك بفرماني خوا على نور من الله لبرنامج خوا ودي بقرا لخوتو بريار مدو شد مالي ترجو ثواب الله بچاورواني پاداشتي چاق لاي خواهي گورا وأن تترك معصية الله تركي همو گناه بكي گناه برامبر بخواي پروردگار على نور من الله ترككب بكي لسر أساسي بي وزبون بخواوا تخاف عقاب الله لترسي عقوبة إلهي أما براسيكو مالي بابتك گرنگن إنسان أغيلي بيتقوى إخوا لدليا لعمليا لكردويا لجاني روجانيا جيب جيبكا تاوكو بيبا بنديك الراسقينو راستو روانو چاك يوه تبرز كانم تقوى إخوة أويك إنسان لدل يابي بويا باشترين وبرزترين إنسان لا إخوة تعالى بريتيه لا كسي تقوى دار كسي اكتشاك بيه لكو تايا برز كانم حديثي كتر معنى يفرمي إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي الناس بنو آدم وآدم من تراب وتعالى مكبر صفات ناشدين جاهلية لدلت عن در كردوا وشانا زكردن بك سكار عشرة قوماتية وخواهي قرر لدلت عن در كردوا إيمان دارك الراستقيني تقوى دارك شاكي إوي ودور كوتنوا لا شقاوة نقبتي خرابي وأمو إما بندي خواين أمو من بني آدم بني آدمش بندي خوايا آدمش كخواي تعالى خلقي كردو لقر لخول لقر خلق بولا بروا شانازي بهي چوانكي شمان تقوى داربو باشتريني شمان تقوى من ضعيف أو ديار أخوة من ضعيف لا جب جكردني تقوى كمانا لدلمانا خواهي قولة دلو درون من إن شاء الله دام أزرعوك على سر طاعة وعبادة أخوانا سي تقوى لدلمانا دروسك وبختور من كان الدنيا ولقيامتا سر برزو رسول وسر كوتو من كاو لمن خوش ببه تا برنامه إحكي وتاروجي شكا بخواهي قولة تانسبرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادیوی محراب، رادیوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو راوکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم دنجی محراب، دنجی محرابو من برکانی کردستانا خوانیک بو زنایانو میرادگرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کتنوی دلی بیسرانی رادیوی محراب.

فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك، واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك، ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم،
يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت

0: فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي، يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي، إلهي كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك، يا مانع امنع عني ظلم الأقدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي. يا عظيم قد أذهلت العقول عظمته فهي في حيرة من عظمته، ويا حكيم قد هدى القلوب بقوله فهي في هداية من حكمته، يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه، إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة.

0: حسنة
1: ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خواه وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرج يقدا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبير وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تائوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكر إلا کسیك زياتر لو أو ذكره كردبير.
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك رواه أبو داود.
3: واتى پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمه سي آية هي لقرآن پیروز دا تكاو شفعت بخاولكي دكا هتاوكو ليد بودري أويش تبارك الذي بيده الملك واتا سوري الملك بيشوا أبو داود يراويتيو بسراني باوردار واتا انفرمودي ودقيني كلا قرآن بيروز دا سي آيات هيا كا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي تكاو شفاعت بوهركا سيدكا كلا شودا ديخويني هتاو کدبیت مای اوی خوای گورا لی خوش به. اوش اعتکانی سوری الملک که بتبارک الذی بیده الملک دست بدکا.
4: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
5: تبارک الذی

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما یقول عند النوم و اخذ المضجع عن البراء ابن عازب رضی الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت واجعلهن من آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة قال فرددتهن لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت واتاب الرأي كر عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جالس اللي راست راك شبلي اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقم ترسيمها لقارو سزاي تو وميديشم بهزة بمهرباني تو هیچ پناه و پاساری نیه لقار و قین و خشمی تو مگر هر للای خود هبه پناه هر پناه توی و بس باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردو با سر برای آدمی زاد و برای پری محمد صلی الله علیه و سلم او جا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایا بکه بکوتای قصی او شووتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوی برا رزای خوای لیبه داله خریق بوم نزاکه لبر بکم كبويم دوباره كردوا لجاتي الرستي ونبيك الذي أرسلت وتم ورسولك الذي أرسلت كجي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بوي راس كلمو فرموي نا وامالي وشكاني نزاك لخوت ومقورو ريق وك خوم بيموتي اوابلي بنبيك الذي أرسلت بشوا مسلم قرأتيو عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور واتاب الراء كر عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلی الله علیه و سلم دستوری وابو بشو کد چو سر جینوستنی دسی راسی لجرمتی خوی داداد ناو انجادی فرمو اللهم باسمك احیا و باسمك اموت و تخوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم جینو مردنم با دستی خوتا حز کیت لم خوام دا خبرم دا کیتاوا وحزش كيد دمريني وكاتل خويج هل دستادي فرمو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور سباس وستايش هربو أخوايا كلباش أوي كمران ديني زندوي كردينوا
ولا قيامتش دا زندو كرنوا هرب دستي خويتي بشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل أسمعت هذا من عمر؟ فقال من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رزي خويلي ببيبياوي كي فرمو كاتي دچيت الناوني ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود ورید گریتوا بولای خود مانو نمانیو مردونو جیانی بدستی خوتا دی کوایا اگر زندوی دکیتوا و لم خوا خبری دکیتوا اوا با کرم و مهری خود چاوی خیر لی بیو آگاداری بکو بی پاریزه خوا اگر دی مرینی اوا لی خوش با ای پروردگارم ای یزدانی پاکو بیباک داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابرای کش پیوت باشه ای ابن عمر تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوه. ابن عمریش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوه کل عمر گلی باشتره لپیغمبری خوا خویم بیستوه صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله هميان به دلي أبو صالح ما مستم دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويس من پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأيو ديوه كبچه تسر نويني نسناكي با أما بله اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب اخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزدان مزن أي پروردگاري إما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتو مي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني أي داو زينري توراتو إنجيل قرآن أو قرآني كراسو ناراز ليكتري جادكاتو پنا دقرن بپنايتو لشري هموشتي
کجلوی والدستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتات بونی و هیچ تیر پیش تو دا نبو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تی بالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تی لجر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرضی که لسر مانه با معنی بدرو و برحمتی خود بمالی رحمت و بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقرو هجاری که دبه بمایه کفرو ناسو پاسیو ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتیو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتى أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكيل إيو ديوي بشتناون ينكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بارشتی که تر نوینکی بترکینه چون که ایو نازانن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی که تر کمایی آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جابله بسم الله نای خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پروردگارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشی او گلی د دې تول لای خود لمنستم دا او اب سوزو مهربانی خود رحمی پی بکاو سوزو مهری ل قلب نیونه واگر یانت قراند او بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی که اگاداری بند باشکانی خودی پیدا کید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتى إمام أنس كريم مالك رضي خويلي بدله بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدا شو سر نويني نسنك إذا يفرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ما ناين زاكا واتسفاسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربش من بكا بي من دداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بي من داوا امال کاتک دا کچندها کسی واهن که بی کسو بی دالدو بی جیگو بی شوینو بی لانن پیشوا مسلم گراویتیو فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتا ابن عباس رزاي خوان لبي فرمي پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لشوينين ويشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نويجي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشتنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كدا قريتو بولاي جويريا دبيني هلا شوينكي خوي دانيشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيمهشتويت هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي: دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر هل بكيشرين بوهمو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابريان دكنو بقد اوان پاداشتيان بوهيا بقرا بزيادي شوا كأوچوارو شانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمچوار مانايا واتا بقيج ماري دروس كراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم لا جرانويكي تردا اوهاي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد کلماته. پیشوا مسلم گرایته. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صجر بلي سبحان الله وبحمده لرجي قامت دا كسي ترك الدوي وانايب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابي مگر كسي اوج اواندي ايووتبه لو تسفيحاتا يا لو زياتري كردبه. پیشوا مسلم گراويتيو. برزان ماماستاي راوكاري فرمودكان خويل رازي به بو زياتر اشنابون امر کرنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویریه کچی حارث حوصری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باورداران لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوی نا جویریه واتا چولا حارث باوکی آغای هوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری مسلم دا لچند شوینکا لچند بونهکا ناوی هاتوا لسر فرمایش شیخ عینی لعمدة القارئ دا آفرته کی یادگاری زمان پاراو بیادی خواب بوا زور جاران کنویش بیانی دا کرد
لسر جگن و جکی دادنیشت کامل نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی دادادنا وقت تسبیحی امرو حتا چشنگاوی که درن لباتی تسبیح ویرد و یاد و تسبیحاتی پیده جمرد لطمانی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خو شکرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمدت بو اكم بغائبانا حمدت بو اكم كقيم اوي بلين اياكا بنش اي حضور ظلم روناكا خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

إنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، سبحانك. خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام، سبحانه سبحانه. سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب، سبحانه. وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام، وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئون